قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغيار.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خي.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم

0: وأي ليبث في الأثير طاقة من الدبلوماسية والبحث عن التوافق والسلام الداخلي وترطيب العلاقات مع الآخرين. وتتكامل هذه الطاقة اللطيفة مع دفء الشمس في بداية برج السرطان، بينما يمنحنا اقتران عطارد بالمشتري فرصة لتوسيع آفاقنا الفكرية وإعادة تقييم قراراتنا السابقة بروح ملؤها التفاؤل والحكمة. ومع وجود الزهرة المتألقة في الأسد، نحن أمام يوم يجمع بين اللباقة في الحوار والجاذبية في التعامل. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل. أيها الحمل، يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لكم الميزان، مما يسلط الضوء بالكامل على شراكاتكم المهنية والعاطفية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر، إبرام التوافقات والابتعاد عن العناد. استغلوا أسلوبكم اللبق اليوم لحل أي خلاف عابر، وتجنبوا التسرع في اتخاذ القرارات المالية.
1: برج الثور. يا صديقي الثور، القمر في الميزان يوجه اهتمامكم اليوم نحو تنظيم جدول أعمالكم، الاهتمام بالصحة وإنجاز التكاليف المتراكمة بدقة وسلاسة. كواكب السرطان تدعم تعبيركم عن مشاعركم وتمنحكم أسلوباً حنوناً في التواصل، مما يساعدكم على بناء بيئة عمل ونشاط يومي مريح ومتوازن. برج الجوزاء. أصحاب برج الجوزاء، الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالإبداع والبهجة. يدعمكم القمر اليوم من برج الميزان الهوائي الصديق ليعزز طاقتكم العاطفية والفنية ويفتح أمامكم أبواب التواصل السلس. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع المقربين أو البدء بمشروع يحتاج لطاقة ابتكارية عالية.
2: برج السرطان. أيها السرطان، الشمس في بداية برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، واليوم يتواجد القمر في بيت منزلك وعائلتك الميزان، يوم تدعوكم فيه الأفلاك للتركيز على الدفء الأسري، إدخال تعديلات جمالية على بيئتكم اللصيقة، وحل الأفكار العالقة مع الأقارب بروح تتسم بالحكمة والتفهم. برج الأسد. أصحاب برج الأسد، يتألق كوكب الزهرة في برجكم ليمنحكم سحراً وجاذبية لا تقاوم، بينما يتواجد القمر في بيت التواصل والاتصالات الميزان، يوم ممتاز للمناقشات اللبقة، القيام برحلات قصيرة وتوسيع دائرة معارفكم. أفكاركم اليوم مقنعة وأسلوبكم يجذب الدعم إليكم بسهولة.
3: برج العذراء. يا برج العذراء، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي والأولويات المادية بوجوده في الميزان، فرصة ممتازة لإعادة تنظيم الميزانية، البحث عن توازن في المصاريف وتقدير قيمتكم العملية بشكل جيد. تجمع كواكب السرطان يقدم لكم الدعم الاجتماعي والتواصل الصادق مع أصدقاء مخلصين. برج الميزان. أصحاب برج الميزان، أنتم النجوم اليوم. يستقر القمر في برجكم ليمدكم بطاقة تجدد، كاريزما عالية ورغبة في السلام والأناقة. تشعرون بزيادة الثقة بالنفس والقدرة على جذب الآخرين لدعم آرائكم. استغلوا هذا الحضور الجذاب في مبادراتكم الشخصية والعملية.
4: برج العقرب. أيها العقرب، يتواجد القمر اليوم في بيتك الثاني عشر الميزان، مما يدعوك للتروي، أخذ قسط من الراحة ومراجعة حساباتك بعيداً عن الصخب. حدسك قوي جداً اليوم بفضل كواكب السرطان المائية. استمع لصوتك الداخلي، فهو دليلك الصائب لإدارة خياراتك القادمة بحكمة.
5: برج القوس. يا صديقي القوس، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في الميزان، يوم ممتاز للقاء الأصدقاء، الانضمام لمبادرات مشتركة أو تلقي دعم من شخصيات نافذة. والزهرة في الأسد تزيد من حماستكم وتفاؤلكم بالأنشطة القادمة.
6: برج الجدي. أصحاب برج الجدي، يسلط القمر في الميزان الضوء اليوم على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح، يوم يطلب منكم المرونة والدبلوماسية في التعامل مع المسؤولين أو في إدارة اتصالاتكم العملية. أداؤكم المتوازن سينال احترام الجميع، فقط حافظوا على هدوئكم المعهود.
7: برج الدلو.
8: أيها الدلو، الأجواء تبشركم بفرص رائعة للاتساع الفكري والتواصل. القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يفتح أمامكم آفاقاً للتخطيط، التعلم أو السفر، ويمنحكم نظرة شمولية وحكيمة للأمور.

0: استغلوا طاقة المريخ في الجوزاء لطرح أفكاركم الجريئة بسلاسة وإقناع.
1: برج الحوت. يا برج الحوت، يوجه القمر طاقته اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات العميقة بوجوده في بيت الحسابات. طاقة السرطان الصديقة تمنحكم عمقاً عاطفياً وحدساً ممتازاً يساعدكم على اتخاذ خيارات عملية وحسابات متوازنة بعيداً عن الانفعال.
2: حظك على الهواء.
3: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كان نسنا طفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة وبكل أنحاء العالم. لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. يشوع مشيحه، يشوع مشيحة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. طلعت شمسنا عقبال ما تطلع شمس خلاص لبنان بإذن الله. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم، وأنا وياكم رصدنا أشياء كتيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وبنوضعها بتصرف بعضنا فيكم ابتداء من هاللحظة، وفي ناس بلشوا من مبارح حتى بعد انتهاء الفترة وساعات الليل والفجر يبعثوا على 03-444-037. أهلا وسهلا فيكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ عم نتابع كل القضايا اللي نحن وياكم نرصدها، ومن هالمنطلق خلينا نبلش فترتنا ونقول انه بقلب الفترة في اشياء كتيرة. الموقوف العميل لإسرائيل الخطير، كلهم خطيرين يعني أساساً، وكلهم رخاص من 9000 يورو، شوي بتطالع شوي بالنازل، باعوا حسن نصر الله وبتطالع وبالنازل. فؤاد خليفة، هذا آخر العنقود، عنقود العمالة عند حزب إيران المخروق من سنوات طويلة، صور مداخل مستشفى الرسول الأعظم ومداخل الجامعة الأمريكية وعدد حراس الأمن على المداخل، وطلب منه التركيز على حركة دخول وخروج المرضى من قسم غسيل الكلى بالجامعة الأمريكية. المشغل تبعه حسب التحقيقات اللي وردتنا اسمه مايك صار عم بيوجهه كيف بيلتقط الصور وكيف بيبعتهم بطريقة خفية من دون ما حدا ينتبه له. يلا هيدي سقفتهم، هدول هني. راح كمان على منطقة عبرة بصيدا وصور مداخل عبرة. هيدي آخر معلومات العميل الرخيص من داخل صفوف حزب عملاء إيران بلبنان. هن عملاء لإيران وبداخل صفوفهم عندهم عملاء لإسرائيل ولكل أمة الله ومخابرات العالم. هيدا اللي بيبقى شايف حاله ومفكر حاله تحت الله وبيتكنى باسم الله وهو عميل للخارج ورخيص بصفوفه. ياه لازم تتوبوا قبل فوات الأوان. على كل دمرتوا الوطن، يعني حسابكم كبير عند اللبنانية، ومستمرين نحنا بثقافة الحياة وبسهرنا وبالرقي اللي منتمتع فيه 70-80-90% من اللبنانية. انتوا ما بتشكلوا أكتر من 1-10% من اللبنانية شارين الزمم بمصرياتكم الإيرانية الفارسية الحاقدة. بعد شوي رح نكون مع الأهداف المدنية اللي عم دمروا فيها البنى التحتية بدول الخليج، الفرس الحاقدين على العرب والعروبة، المجوس الكارهين لكل ثقافة الحياة. ورغم هذا وكله سهرنا وبدنا نسهر، ومبارح سهرنا وكنا مع جيمان وكيان وسهرة رائعة جدا، ورح نحكي عنها بقلب الفترة، وممكن اليوم نمدد الفترة لبعد العشرة بشوي لحتى نحكي مع زملائنا بالإذاعة عن هالاحتفالية الحلوة. وكل ليلة في احتفالية
وعم تسمعوا البروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان. على كل يلا حجزوا وكونوا كتار فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. وهلأ رح نحكي تباعا ورح تسمعوا البروموسيونات تباعا عن كل احتفالياتنا وثقافة الحياة ومهرجان أعياد بيروت. خلينا نبلش سوا بأغنية من الزمن الجميل فيها ريتم. Cool and the Gang. She's fresh. She's so fresh. Exciting. Yeah. ثقافة الحياة غصب عنكن يا عملاء يا رخاص بدنا نعيش. وبدنا ننتصر عليكن يا عملاء الموت.

Cool and the gang. She's fresh. She's so fresh. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. كونتراست. هدوء. Yeah. عاصفي هدوء عاصفي هدوء هدوء عاصفي. يعني رحنا دغني على السوناتا. 03444037 المستمع اللي رقمه بينتهي بالأربعة سبعة ستة إذا في شيء شخصي بليز بعت لي إياه على 70-220-888 لحتى نتداول فيه قبل ما نطلع فيه على الهواء. لكم صباح الخير من سهيل. بونجور يا سهيل. كمان باعت مخالفة. محامي معه تويوتا فضية كورولا. محامي ولا قاضي؟ هيك تنكبر تكبير. العدالة جوستيس. يس جاستس. قاضي تويوتا كورولا رقم 33355 خماسية 33355 على بي. حضرة القاضي صباح الخير. شو هالشارة الحديدية هيدي؟ حطها على جسم السيارة. مش داخل اللوحة. يا حضرة القاضي يا قاضي كون راضي وكون عم ترضي القانون. الله يرضى عليك. يعني ما تخالف القانون يا قاضي. شكرا. تلاتة تلاتة تلاتة خمسة خمسة على ب ب بيروت. شو أقولكم؟ نجرب نحكي على الأغاني هيك؟ بس أنا ما بحبها كتير هالطريقة. إنه أحكي على الغنية. بتعرفوا الغنية تبث كاملة عنا بفترتي كاملة كاملة الدسم. فمشان هيك ما رح أقطع لكم المود. بنسمعها وبنرجع للموسيقى. Woman in love.

وجيه فيشن القاضي نيان الشامي، مش المطرب الشامي، القاضي من بيت الشامي. يلا بعد الأغنية.

بكون عم بحكي اسباني مثل ما اقول يو اجليسس بيحكي فرنساوي اماندس فيرتس. Moi je t'aime. Je suis toujours le même. Ya. نيح نيح نيح هيك عبينا شوية نشاط وحيوية وشوية حب القليل من كل شيء يحيي قلب الإنسان إن كان خمر وإن كان حب وإن كان بغض شو ما كان يكون كله منيح. في مبغضين كتار عم يرصدونا هلأ وميتين بغيظهم المبغضين. قولوا الله إزاحتنا الأولى بقلوبكن وهذا ما يهمنا هذا اهتمامنا. إذن القاضي يا حضرة القاضي صاحب اللوحة الخماسية 33355 على بي تويوتا كورولا يسعد صباحك ويمكن تكون مستمع لقلنا ونقدم لك كل الاحترام نحن مستمعي جبل لبنان ولكن يا حضرة القاضي انت وكتير من القضاة والمحامين والإعلاميين وكله عم نكشفهم بس يتصوروا من قبل المستمعين المراسلين عم نفيشهم من قبل المستمعين المراسلين وعم نكشف هويتكم فاسمحوا لنا فيها ما حدا يزعل ما حدا يقول لي يا جوني مزبوط الحق معك أنا مخالف القانون بس الله لا يعلقك بين إيدي ما تخافوا الحمد لله يا ربي الحمد لله خمسة وخميسة وكمان أنا أملك أو أملك من الحكمة حكمة الحية ما لا يجعلني أعلق بين إيديكم القضاة اللي بين الجد والمزح بيقولوا لي مزبوط مزبوط نحنا كمشتنا ومخالفين للقانون بس هيك الله لا يعلق بين إيدينا بشي قضية قولوا الله يلا توكلوا على الله وانطروا قبل ما تطلعوا على التقاعد إذا كمشتوني بإذن الله لك وبالتهذيب بيمشي كل شيء شوية لأمنة مع شوية تهذيب تنوصل القانون لدولة القانون ونرجع القانون لدولة القانون من اللي عم يفتكوا بالدولة اللبنانية عملاء إيران اللي خربوا لبنان لكل شخص عم بيخالف القانون وعم نكمشوا مش إنه عم نتفضلهم لعملاء إيران رح نترككن بالشوارع تتكبروا علينا بلوحات قضاء ومحامات وأطباء وسفرة وأناصل وغيرها يا وإعلاميين فيا حضرة يا حضرة القاضي حسن نمر الشامي حارة حريك الله يخلي لك ولدتك سمر إذا كانت على قيد الحياة والله يرحمها إذا متوفية حارة حريك سمر وفي اسم تاني صبحية كمان على كل حضرة القاضي حسن نمر الشامي عمول معروف شلنا هاللوحة الحديدية من داخل لوحة سيارتك هالشارة الحديدية مخالفة لقانون السير وشكرا سيدي القاضي. صوتك عالي جبل لبنان وطلع الرئيس نبيه بري إسباني ضد الأرجنتين هلأ الاختيار حتى كمان اختياره للرئيس الأمريكي من أصل لبناني نبيه بري حتى اختياره مبني على سياسة قال اختياره لتشجيع المنتخب الإسباني بنهائي كأس العالم ضد الأرجنتين جاء تقديراً لمواقف إسبانيا قال رئيس نبيه بري لصاحبه وأصحابه والموجودين حواليه إنه الإسبان يعني قال لهم هالجماعة أوادم مواقفهم مشرفة بحق لبنان مش بس على المستوى السياسي إنما أيضاً على مستوى اليونيفيل بالجنوب اللي عم بيشاركوا بصفوف الكتيبة الإسبانية إيه؟ ليش لا؟ ليه لا؟ Why not? Why not رئيسنا نبيه بري؟ أكيد منحب كل اللي بحب لبنان ومنكره كل اللي بيكرهوا لبنان مش هيك؟ خيك الصغير يا حضرة الرئيس نبيه بري أزعر
اخوتك الصغار اللي لقبوك بالاخ الاكبر، انت اخ اكبر عليهم. زعران بحق لبنان وبحق نفسهم وبحق الطائفة الكريمة اللي حضرتك اخذت من الخزينة سنوات وسنوات وسنوات واعطيتهم لمجلس الجنوب بدون حساب، اجوجو مفتوح على القصة، وبالاخر دمروا لك اياهم. الاخ الاصغر طلع الاخ الاصغر ازعر، اصغر وازعر، قزم ازعر، شو بنعمل؟ دمر لك كل انجازاتك. حضره الرئيس نبيه بريان مشجع الاسبان، اوكي واي نوت. هلا عم نسالك هيك وبنقول ليش لا، واي نوت. ذكرتني بزياد الرحباني من مسرحيه لولا فسحه الاملي، واي نوت نسمعه اياها للاستاذ نبيه بري ومنقول له ايه منشجع الاسبان. نعم نعم سيد الرئيس الامريكي من اصل لبناني نبيه بري، واي نوت. يلا واي نوت. اخ يا زياد اخ، والمعنى مش بس بقلب زياد، بقلوبنا كلنا زياد ومعانيه.

Why not? Good morning, Ziyad. يا حبيب العمر وصديق العمر.

زياد. ما بعرف التفت لقيته ناط. طيب مش رح نكتفي من زياد، بعد البريك مباشرة كمان زياد يتحدث عن الجريدة اللبنانية. أنا الصبح بقوم بتصفح الجرائد 5:15 حتى إلكترونيا، أنا بعدين بيجوني ورقيا، الله يعطيهم العافية ومرسي لألون الصحف اللبنانية اللي بتوصل. يلا وموقف زياد من الجرائد ومن الصحف. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: ناطرينكن، وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدي أيامنا وليلينا الحلوة. ومهرجان أعياد بيروت مبارح كان تنظيم رائع، حفلة كتير بتجنن، يعني انبسطنا من أول فاصل موسيقي لآخر راجع يتعمر لبنان، وقامت الشباب والصبايا تحت المسرح الكبير وبالفسحة الواسعة بين المسرح والجمهور، وانتلت صبايا وشباب عم يدبكوا الدبكات الحلوة وكل الأغاني الحلوة اللي مع فرقته الحلوة أكيد جي مانوكيان. نعود إلى زياد الرحباني، كمان 28 ثانية معبرة عن الصحف. يلا
3: خليك عم تقرأ الجريدة حتى ولو ما عم تفهمش بالوضع، خليك ثابر على الجريدة لأنه هاي وسيلتك الوحيدة لما تفهم شيء وحجتك معك، يعني بتكون مواطن متابع رصين راصد كل التفاصيل بأداء الأمور وما عم تفهمش.

بقلبي وبقلب كل مستمع ومستمعة لإذاعة جبل لبنان بلبنان والخارج. صباح الخير زياد. صوتك عالي جبل لبنان. لما بدكن تروحوا على مهرجان أعياد بيروت على الاحتفاليات كونوا قبل بشي ساعة تقريبا، أولا بتصفوا السيارة على رواق في فالي باركينج، مع أنه بالآخر يعني بينعجقوا بصيروا معجوقين عجقة وخفقة بس الناس كلها بدها تفل، أنه الناس بتيجي تباعا وبيفلوا بلحظة واحدة كلهم سوا. فمبارح انعجقوا بس عجقة الخير هيدي أكيد، كلنا كنا ناطرين عم نتسير مع بعضنا. فبنصحكم انه تبكروا على واجهة أنطليس البحرية، بتصفوا سيارتكم على رواء اما فالي باركينج او انتو بتركنوا سيارتكم، اجراءات امنية حلوة كتير ومنظمة من احدى شركات الامن الخاصة ومن قوى الامن الداخلي، مفرزة سير الجديدة كولونيل جدعون وضباطه ورتبائه ودراجيه، اضافة اكيد لبلدية أنطلياس. تحية لبلدية أنطلياس رئيسا وأعضاء، شكرا أيها الأحبة، كل الأحبة اللي عم ينظموا. فبتوصلوا قبل بساعة، في عدة مطاعم بالساحة حد المسرح، ممكن أنه تتعشوا أو تاكلوا بوزة أو أي يعني أي منتج تاني، في عدة ماركات عريقة. والله مبارح عجبتني البوزة، وبوزة يعني بدنا نطلع على الجبل حتى نحصل عليها، أو أنا تمنيت عليه أنه ممكن تصير قريبا جدا إما بغزير وإما بجوني العملتين. بوزة رائعة جدا، ماركتها بيور بيري آيس كريم، لما بتروحوا دقوا، هني على كل كمان كرم النفس وعم بيضايفوا الناس، عم يضيفوا الموجودين بيبرموا هيك يعني بزنس فاميلي بزنس، بيدوروا هيك ولادهم وولاد جيرانهم ومعهم هيك كاسات صغيرة هيك فيها بوشيات هالبوزة الطيبة من كل النكهات. بيور بيري آيس كريم ببلدة شرين بالمتن، حد بتغرين شرين. فتحية مبارح قلت له لإلي صليبة بدي عايدك كمان أنا ومدامتك ومحبينك واللي عم بيدوقوا بيور بيري آيس كريم وعم يعترضوا أنه طب أنتوا بعدكم فوق بالجبل. أوكي يعني شرين بتبيع لبتغرين ولكل الضيعة المجاورة وهني كتار، ولكن بدنا إياكم تسوحلوا تصيروا عنا بالساحل كمان لنتمكن من كل المناطق اللبنانية نجي على ساحل المتن أو ساحل كسروان، وليش لا باتنين ساحل المتن وساحل كسروان انتشار. بيور بيري آيس كريم من شرين لكل لبنان، وهلأ موجودين بمهرجان أعياد بيروت. فوتوا قبل بساعة، قعدوا فيكن تتعشوا بعدين بتدوقوا البوزة الطيبة الطبيعية 100% شي فاخر. إلي صليبة كل عيد وانت بخير، مارلياس يحميك يحمي عائلتك الحلوة الكريمة، زوجتك هيام صليبة، ولادك إلسا وراجي ونيكولا، ووالدتك نجاح صليبة، وكل المحبين واللي بيعرفوك، ومنقول الله يحميك كمان إلي صليبة ويحمي هالفاميلي بزنس اللي عم تشتغل عليه بطريقة كريمة وفيها ضمير، لأنه بيعملوها من الفواكه الطبيعية 100%. بيور بيري آيس كريم، مهرجان أعياد بيروت. نيحة هالدعاية إلي مشيك وبتستاهلها أنت وعيلتك، مدام هيام صليبة، إلي صليبة، إلسا راجي ونيكولا، تيتا نجاح صليبة، يخليلنا إياكي ويخليلنا كل شخص بحب عيلته وبحب وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: دايما بخبركن عن عناوين بتهمكن ومهمة جدا انه تتعاملوا معها، وخاصة تعاملنا to prevent fires لحتى نتوقع من الحريق، ولحتى تتوقعوا من الحريق شركة لبنانية عالمية عزار Fire Protection من جسر الباشا لكل لبنان، لما بيركبوا لكم الألارم للحريق بالمكان المناسب حسب الدراسات اللي بتكلفوه فيها، بيجوا لعندكم عبيوتكم عبينياتكم، حماية للبناية كلها مش بس لبيوتكم، لمؤسساتكم، محلاتكم التجارية، مصانعكم. لما بيجي فريق عمل عزار Fire Protection بيكشفوا، بيحددوا بدقة الأماكن اللي لازم يكون فيها الألارم واللي لازم يكون فيها الطفايات لحتى تحمينا بغيابنا، أكيد تكون هي العين السهرة. Fire Alarm System هو خط الدفاع الأول عن مؤسساتنا وبيوتنا من عزار Fire Protection. جان عزار خبير الإطفاء والتوعية من خطر الحرايق بيستقبلكن، بيرحب فيكن، وبيبعتولكن على كل المناطق اللبنانية فريق العمل لحتى يعملوا الدراسات، وبعدين لما بتصيروا موجودين عندن حتى طفايات سياراتكن بيتصلوا فيكن سنويا وبيقولولكن بكل محبة تفضلوا، هلأ صار حين وقت صيانة الطفايات ببيوتكن بمؤسساتكن وبسياراتكن. عزار Fire Protection من جسر الباشا لكل لبنان، تصلوا بالأساس جان عزار وخينا جان عزار 03-862-117 بكل محبة. هيدي إفادة لألكن تجنب الحرايق 03-862-117 عزار Fire Protection. صوتك عالي جبل لبنان. لكم صباح الخير مع فويس مسج ورد مبارح بعد انتهاء الفترة، بنسمعه سوا. يلا
1: صباحو صباحو جوني، كيفك؟ سوري عم ببعث لك اياه هلا اخر وقت. جوني في عنا ببرج حمود تبعول الموتورات طالبين منهم انه يركبوا عدادات للعالم، اوكي، وعم يجي يركب عداد عم ياخذ $100 تأمين على العداد. ما لازم يركب عداد بدون ما ياخذ تأمين؟ ما بعرف انا هالشغله كيف صايره، وما رح سمي مين لانه بدي بسمي لك تحت الهواء مين هو لحتى انتم تشوفوا شو بدكم تعملوا.
0: يسعد لي صباحك اكيد ونهارك سعيد، بس كمان ما بدنا نشوف نحن وياكم شو بدنا نعمل حبيب القلب. انه روح على بلدية برج حمود من قبلي، قل لهم انا جاي من قبل جوني الصديق وبدي اقدم شكوى عليه وقدمها، وكمان ساعتها بيحولوك لمصلحة حماية المستهلك وهن بياخدوا علم بالموضوع وبيجوا امن الدولة، بتجي القوى الامنية الشرعية وبتطبق على القوانين هالخارج عن القانون ببرج حمود. يا يسعد صباحك وشكرا لثقتكم فينا، حتى بعد انتهاء الفترة بيضلوا الشباب والصبايا بساعات الليل وفجرا بيبعتوا لنا. رقم اللي بنتهي 843 الياس بونجور بيصبح عليكم كمان. بعت لي امبارح صورة لأحد متطوعي الصليب الأحمر عم بلموا مصاري بكل المناطق اللبنانية ومنها منطقة المدفون. يا شباب ويا صبايا، بالمختصر ما بتضل العيد وردد الترداد هو زيته، لأنه صرتوا تعرفوا أنه بالصليب الأحمر كانوا عم يجمعوا مصاري من سنتين ونص أو ثلاث سنين إلا شوي، عم يجمعوا مصاري ببيروت حطوهم بمركز صناديق التبرعات، مركز للصليب الأحمر داخل جامعة الـAUST بالأشرفية ساحة ساسين، وانسرقوا. هاي بالمختصر المفيد، انسرقوا الصناديق، اختفوا، استعاروا المصريات، الذي شو بدهم يسموها هني يسموها، انسرقوا مصريات ومصرياتكم انسرقوا، وبعدها نايمة كانت عليهم قيادة الصليب الأحمر هن وجامعة الاي او اس تي، طبطبوا لبعضهم، طبطبوا ودلع، طبطبوا لبعضهم وطمروا العملية. ما عرفوا انه اذا اكتشفتها جبل لبنان هالطمي هيدي اكتشفناها، وفللوها لمديرة المركز انذاك دانا بزي، لانه اصرت انه ليش بده يكونوا معطلين الكاميرات، وين الحرس، وين الكاميرات يا اي او اس تي اشرفية ساسين يا. فمن هالمنطلق هيدا دمات على حساب الصليب الاحمر، دماتنا على حسابهم، بس مصرياتنا مش ابدا على حسابهم. اوعى حدا يتبرع بفرانك للصليب الاحمر على الطرقات، لانه اولا كمان وثانيا وثالثا كذبوا على رئيس الجمهورية، طلع وفد كبير من الصليب الاحمر اللبناني على الاصل الجمهوري من شي شهر ونص، وقالوا له انه نحن ما رح نفتح مجال التبرعات هالسنة، مستحى من حالهم يمكن او بسبب الاوضاع عملوا حجة. فتاني جمعة كذبوا على الرئيس، تاني جمعة بلشوا يرجعوا يلموا تبرعات. شو هذا؟
2: هاي على البترون جوني.
0: إذن بالبترون عم بيصور للمستمع شباب وصبايا الصليب الأحمر، الله يعطيكم العافية، روحوا على مراكزكم وكتر خيركم، بس تركدوا لينا أكيد، وميرسي كتير على كل شيء. بس الصليب الأحمر الدمات على حسابه، بس مصرياتنا أبداً مش على حساب قيادة الصليب الأحمر اللي طبطبت وخفيت الطمة تبعيت سرقت مصرياتنا من داخل الأيو أس تي بالأشرفية، وتعطلوا الكاميرات. ليك ما أطيبهم، شو طيبين بهالأيو أس تي هني والصليب الأحمر اللي سكت لهم. وقال عطيون 150 مليون ليرة إدارة الأيو أس تي على ألا تكون هيدي اعتراف إنه في تقصير لمرة واحدة. 150 مليون هيدي قال حسب التقدير للصناديق المختفية. يا صوتك عالي جبل لبنان. كمان في إشارة قضاء على سيارة هوندا رقم 1015 على نون نبطية، صور لي اياها المستمع، على طريق جل الديب الأسبوع الماضي الجمعة بعد الظهر. وأحلى صباح أستاذ جوني، خايكون جوني، جود مورنينج جو. والرقم اللي بنتهي ب357 يا حبيبي ما تطلبنا، بعت رسالة صوتية تكرم عينك. فيلا شباب وصبايا، 1015 على نون هوندا بيضا، تنشوف مين هو هالقاضي الأشوس اللي عم بيخالف قانون السير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بلدية مغدوشي. بلدية مغدوشي داعيتنا يومين وراء بعضهم لإكسبو، معرض آغ إكسبو بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشي من الساعة 6 بعد الظهر للتسعة المساء. معروضات كنا نحن دعيناكم اللي بيحبوا يشاركوا انه يروحوا ويقدموا ويكون عندهم ستاندات لحتى يعرضوا اعمالهم الحلوة الفنية والحرفية، الحفر على الخشب، تطريز القماش والرسم وغيرها. آغ إكسبو، اذا الدعوة عامة للجميع الجمعة والسبت 24 و25 تموز، الافتتاح الساعة 6 المساء، سيمبوزيوم للرسم المباشر، الفنانين بيرسموا أمام الحضور أو بيقوموا بكل المنحوتات والفنون الجميلة. أجواء تنبض بالحياة بالفرح بالإبداع، وأهلا وسهلا بالجميع من كل المناطق اللبنانية. بلدية مغدوشي برئاسة رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي مغدوشي بقضاء صيدا. سيدة المنطرة تحميكم وتحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مازن صباح الخير، ليه عم تطلبنا على الهواء؟ ما انت باعت باوقات سابقه بتعرف الرولز القوانين عندنا. مازن بعت رساله صوتيه واهلا وسهلا فيك يا هلا. اهلا وسهلا بمازن وبكل الصبايا والشباب. صوتك عالي جبل لبنان. في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم دعوة لحضور جمعية عمومية عادية للمساهمين في شركة روك ميتول إنشورنس شيم ميم لام. إن مجلس إدارة شركة روك ميتول إنشورنس شيم ميم لام يقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد الساعة 10 قبل ظهر اليوم الواقع في 31/8/2026 وذلك في مركز الشركة بمنطقة زوق مصباح سنتر السيوار البحري للنظر بجدول الأعمال التالي. أولاً الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2025 المالية والاطلاع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر العائدين لعام 2025 السنة المالية اللي بتنتهي ب 31/12/2025. ثانياً الاستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة المنصوص عليه بالمادة 175 من قانون التجارة. ثالثاً المصادقة على الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2025 والحسابات العائدة لها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة عن أعمالهم وإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025. رابعاً إعطاء التراخيص اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المواد 158 و159 من قانون التجارة. خامساً الموافقة على تجديد تعيين السيد طوني يوسف بعون أوديتاكس مفوض مراقبة رئيسي، كما وتجديد تعيين المحامي الدكتور شربل القارح ممثلاً قانونياً لشركة روك ميتول إنشورنس ماتر شربل القارح. سادساً ممارسة حق الأفضلية في شراء أسهم المساهم المتوفي محمد شفيق دندشلي سنداً للمادة 16 من نظام الشركة الأساسي إضافة إلى أمور طارئة. الإمضاء رئيس مجلس إدارة روك ميتول إنشورنس الأستاذ جوزيف عائي. أستاذ جوزيف عائي رئيس مجلس إدارة روك ميتول إنشورنس الله يعطيكم ألف عافية. نحن كل هالشي اللي قريناه عم بيترجم على الأرض، أمان وحماية لسياراتنا لبيوتنا لمؤسساتنا لممتلكاتنا البرية والبحرية والتأمين ضد الإرهاب وضد أضرار الحرب. روك ميتول إنشورنس جوزيف عائي وأعضاء مجلس الإدارة الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. إذن دعوة لحضور جمعية عمومية عادية للمساهمين في شركة روك ميتول إنشورنس شيم ميم لام بخدمة الوطن والمواطن. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد. وجبل لبنان بتكشف الحقد على الدول العربية الخليجية وحقد على وطننا لبنان. تقرير مفصل رح خبركم فيه عن المؤسسات والمعامل، معامل تحلية المياه ومعامل توليد الكهرباء بالكويت، بالسعودية، بقطر، بالبحرين، بسلطنة عمان وبدولة الإمارات. بالتفصيل الحقد المجوسي الإيراني الفارسي على الدول الخليجية بعد بريك مباشرةً.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا مهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. وبمهرجان أعياد بيروت الصحافة اللبنانية والعربية عم تغطي هالفعاليات بكل محبة وتعاون. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثة 21 تموز 2026، زميلتنا مراسلة الشرق الأوسط السعودية من بيروت فيفيان حداد، الأخرس يغني العتب والحنين في أعياد بيروت. الفنان الأردني التقى جمهوره اللبناني للمرة الأولى ضمن مهرجان أعياد بيروت وردد معه أشهر أغنياته، وافتتحت هالحفلة الفنانة إيمان نور. إذن في أمسية احتشد لها آلاف الشبان على الواجهة البحرية في منطقة أنطلياس النقاش المتن، أحيا الفنان الأردني الأخرس حفله ضمن مهرجان أعياد بيروت. قدم أغاني عاطفية بتحمل العتب والحنين بأسلوب الغناء اللي بيمزج بين موسيقى البوب والإندي. قدم باقة من أشهر أعماله فتفاعل معه الجمهور بحماسة وردد كلمات الأغنيات مطالباً باستعادة عدد منها. بيس بيس بيس، عبر الفنان الأخرس عن اشتياقه لجمهوره اللبناني بالمشاركة الأولى ضمن أعياد بيروت. صاروا عم يرسموا له الشباب والصبايا قلوب بإيديهم تعبيراً عن محبتهم، وقد حرص على إلقاء التحية على عدد من معارفه بين الجمهور واعداً بلقائهم بعد انتهاء الحفل. لبى طلبات الحاضرين اللي احتشدوا أمام المسرح وقوفاً أو اللي قاعدين بما قعدن حماسة كتير حلوة. أغنيات الأخرس، الأخرس كان أساساً بيشتغل مدير مبيعات بإحدى شركات النفط، ودخوله للمجال الغنائي إجا من بعد جائحة الكورونا. لحديت هلأ ما عنده ألبوم غنائي كامل، أغنيات إفرادية. بعد إلحاح الجمهور قدم الأخرس أغنية الحلوة تبعيته واللي كلنا منحبها واللي سمعتكم إياها الأسبوع الماضي، سكابا. فهايصو استوحيها الأخرس من الفولكلور، سكابا يا دموع العين سكابا. هالأغنية حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب. إذن تأتي مشاركة الأخرس ضمن برنامج مهرجان أعياد بيروت الذي يجمع بين فنانين أصحاب مسيرات راسخة وأصوات شابة استطاعت فرض حضورها على الساحة الموسيقية. إذن الفنانة إيمان منصور افتتحت أمسية وبعدين طل الأخرس، وتواصل أعياد بيروت برنامجها حتى 28 تموز الحالي. وفيكن يا صبايا ويا شباب تحجزوا لكل الفعاليات المتبقية الرائعة جدا. شكرا لزميلي فيفيان حداد مراسلة صحيفة الشرق الأوسط السعودية من لبنان. خلينا نسمع سوا، بما أنه حكينا على الأخرس وإجا قدم حفلته الحلوة وكان موجود معكن ولبالكن طلباتكن، أنا حبيتها شخصياً لأغنية سكابا اللي هي من كلماته وإعداده. يلا اخرس. اهلا وسهلا فيك بلبنان.

أخرس. أهلا وسهلا فيك بلبنان، كانت ليلتك مهضومة وحلوة بمهرجان أعياد بيروت، واجهة أنطلياس البحرية.

الأخرس غنى الحب والعتب والحنين في مهرجان أعياد بيروت. الفنان الأردني الأخرس كان لقاءه للمرة الأولى مع جمهوره اللبناني. أهلا وسهلا فيك وإلى اللقاء العام المقبل بإذن الله، ومواعيد جديدة مع مهرجان أعياد بيروت العريقة. وبقيلنا فعاليات حلوة عم تسمعوا البروموسيون.

صوتك عالي. جبل لبنان هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، وهيدا مهرجان عياد بيروت وكل الأعياد وكل المناسبات والمناسبات الحلوة واللقاءات الحلوة بالزعرور كلاب بالمتن الشمالي الحبيب، قريب لكل المناطق اللبنانية وبيربط كل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. مات بعد بوطني وطنكم لبنان، رسالة صوتية مع صورة. أها، صور لي شاب من شباب توترز للمرة الأولى، بشوف هيك بدون لوحة خلفية وبدون كاسك على راسه بمنطقة أنطلياس. يلا رح نبعتها للمعنيين أكيد، وفصيلة ومفرزة سير الجديدة لحتى يتصلوا بإيادته بتوترز ويعرفوا من هو من قرعته. يلا كل مستمع مراسل، مرسي لألكن يا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حسب إحصاءات غرفة التحكم قتيلوا 14 جريح خلال 24 ساعة الماضية، وخسرنا صبية وشابين، صبية هي وعروسة وعريسة، وشاب تاني كان معهم بالسيارة احترقوا بكسروان. الله ينجينا ويحميكن. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز، قمة واشنطن تحت وقع الحرب وحزب الله أمام أصعب اختبار. ميرا جزيني كتبت الاختبار الأمريكي والرهان اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان، وفي موقع لبنان فايلز وبصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة، في صدر الصفحة الأولى من صحيفة الشرق وفي الصفحة الأولى فقرة بأقلامهم في لبنان فايلز الأستاذ ديفيد عيسى، ومقال بعنوان الخصخصة في لبنان، من ينقذ الدولة ومن يحمي أصولها. لم تعد الخصخصة في لبنان مجرد خيار اقتصادي يطرح في سياق الإصلاح، بل غدت عنوانا رئيسيا في النقاش الدائر حول مستقبل الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة، وبين من يراها فرصة لإنقاذ المؤسسات العامة وتحسين كفاءتها، ومن يخشى أن تتحول إلى عملية بيع للأصول الوطنية تحت وطأة الأزمة المالية. يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً، هل تشكل الخصخصة مدخلاً لإصلاح الدولة أم أنها قد تصبح غطاءً للتخلي عن مسؤولياتها؟ لآخر المقال للأستاذ ديفيد عيسى، وفي المحصلة ليست الخصخصة قضية تختزل في التأييد أو الرفض، بل في كيفية تطبيقها والإطار الذي يحكمها، فقد تكون أداة فعالة للإصلاح وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات إذا استندت إلى مؤسسات مستقلة وقضاء نزيه ورقابة صارمة وشفافية كاملة. الإمضاء ديفيد عيسى، صحيفة الشرق الصفحة الأولى، ولبنان فايلز فقرة بأقلامهم في الصفحة الأولى، الخصخصة في لبنان، من ينقذ الدولة ومن يحمي أصولها. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز انقسام داخل بيت طوني أبو جودي. انقسم الكوميدي طوني أبو جودي في الرأي الرياضي مع زوجته السابقة مقدمة البرامج كارلا حداد
وابنته ماليا، حيث شجع طوني أبو جودي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية في المونديال، فيما كانت كارلا وليا إلى جانب منتخب الأرجنتين. وفي صورة حطينا بلبنان فايلز بتجمع طوني أبو جودي مع زوجته السابقة والبنت الحلوة ليا وإما لبسين لبسين علم الأرجنتين على شكل تي شيرت، وهيدي هي الروح الرياضية. طوني أبو جودي، كارلا وليا، يسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. هذه هي هدية ترامب إلى الرئيس عون. علم لبنان فايلز أن حديثا جديا يدور في واشنطن حول احتمال منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرات شركة طيران الشرق الأوسط ميدل إيست إيرلاينز منح الإذن بالهبوط في العاصمة الأمريكية، بما يمهد لعودة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن. وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة إذا أقرت قد تشكل هدية سياسية للرئيس جوزيف عون وباكورة دعم أمريكي أوسع للبنان في المرحلة المقبلة. الله يبشركم بالخير لبنان فايلز. يلا شكرا. Thank you very much Mr. President Donald Trump. إن شاء الله ترجع الميدل إيست ورحلات مباشرة أحسن ما نضل عم نتشنشط على تركيا أو على الدوحة أو على عمان الأردن أو على مصر أو على الدول اللي بعدين تخدنا تشارتر وتخدنا على أمريكا. قولوا الله. Thank you very much Mr. President Trump. عناوين كتيرة وأبرز الفيديوهات بلبنان فايلز. العميد المتقاعد جورج نادر ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. العميد جورج نادر قال: الحرب الآتية أشرس من السابقة، هذا هو الأمر وهذه شروط الانسحاب. إيران تحتل لبنان ولا حلول إلا هذه الحلول. هذا ما يريده أحمد الشرع، هذا هو الطرف الثالث الذي سيتدخل جنوبا. ومما قاله العميد جورج نادر: ممنوع السلاح في بيروت وهذا هو القرار المتعلق به، هكذا استحوذ الحزب على الوجدان، هناك تململ ولا حجرة سيبنى في الجنوب قبل هذا الشرط. هذا هو النظام المطلوب للبنان ومن دونه لا لبنان. العميد المتقاعد جورج نادر، يسعد صباحك. بودكاست حكينات لبنان فايلز، العميد جورج نادر. فيكن تزوروا لبنان فايلز فقرة أبرز الفيديوهات. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة من لبنان والعالم. والمدعو دكتور فود يرد على حكم المؤبد ويكشف عن موعد جديد لجلسته المقبلة. جورج حناديب المعروف باسم دكتور فود تحدث عن ملابسات القضية والحكم الغيابي الصادر بحقه وهو الحبس المؤبد والاتهامات المتداولة. فظهر ما يسمى المدعو جورج حناديب دكتور فود على إنستغرام واعتبر أنه هالحملة غير مبررة، وأشار إلى أن عم تاخذ طابع ممنهج بهدف ضرب نجاحه بالسوق اللبنانية والإضرار بالعلامة التجارية والمنتجات التي يعمل على تسويقها. حبيبي لك، المحكمة غرمت السوريين اللي أنت متعامل معهم بتهمة تصنيع مواد ممنوعة وتوضيبها داخل منتجات غذائية بهدف نقلها لخارج لبنان. السوريين تحاكموا حضوريا، أما أنت يا أيها المدعو جورج حناديب دكتور فود حكمت غيابيا
جردوك من حقوقك المدنية مع اللي تغيبوا عن الجلسة من سوريين، وقال انه هو بده يروح يواجه، بده يسلم نفسه للقضاء ويواجه القضاء خلال الجلسة المقبلة. يلا انت هلا مطلوب للعدالة يا جورج حنديب دكتور فود، فتفضل سلم نفسك للقضاء وهونيك ثبت براءتك، واكيد كل متهم بريء حتى يثبت العكس. اذا هالعنوان ومختلف العناوين بنستعرضهم انا وياكم، وانتم فيكم تزوروا Lebanon Files على مدار الساعة ومدار ايام الاسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بLebanon Files وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد من القضايا، أكثر من 5000 أستاذ متقاعد ناطرين إنصافهم يا دولة الإنصاف، والورثة الثقيلة اللي ورثناها أكيد من العهود الفاسدة السابقة. بريك ومنرجع.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
2: صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد من المواعيد الفكرية الثقافية الفنية والاجتماعية، ومن إطلاق منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني مع الدكتور فيليب سالم. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. ندوة حول كتاب الدكتور فيليب سالم لبنان والحياد الفاعل، بكرة الأربعاء الساعة 7 المساء، بكرة الأربعاء 22 تموز بمقر فيلوكالية بعين طورة كسروان. كلمة ترحيب رح تكون بكرة من الأخت مرانا سعد، والمنتدون هم الدكتور عباس الحلبي، يسعد صباحك وزير التربية السابق، الدكتور مصطفى الحلوي، الدكتور رائد شرف الدين، والمحامي الأستاذ زياد بارود وزير الداخلية السابق. يدير هذا اللقاء الدكتور سهيل مطر. إذن إطلاق منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني مع الدكتور فيليب سالم، وندوة حول كتابه لبنان والحياد الفاعل. لاقونا وأهلا وسهلا فيكم بكرة الساعة 7 المساء فيلوكالية بمقرة بعين طورة كسروان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: نحن وياكن والمستمع اللي عنده مسؤولية مثلنا مثله مثل كل مواطن ومواطنة من مستمعي جبل لبنان، راجح المحب لوطنه لبنان واللي دايما نحن وياه في اقتراحات عم نتداولها، في ندوات عم نحضرها وعم كون أنا موجود معهم، واجتماعات دايمة لحتى نكون عم نشكل لابي لبناني لا خلاص وطننا لبنان. راجح كلفني أقرأ هالأفكار وإنقلكن إياها. كتب راجح: نعم يمكن إنقاذ لبنان في ثلاث خطوات. أولاً الوساطة. يكمن سبب الفشل حتى الآن في غياب الوسيط المحايد بين الأطراف المتنافسة، إذ لا يجوز أن يكون الخصوم هم أنفسهم الحكم، ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهة مستقلة وموثوقة تتولى تقريب وجهات النظر وقيادة الحوار نحو حلول عادلة ومتوازنة لما فيه مصلحة الجميع. يضيف راجح برسالته لألكن يا لبنانية عبر جبل لبنان: ثانياً البرامج التثقيفية. المطلوب إصدار مرسوم يلزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث برامج تثقيفية وطنية أسبوعية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم الحوار واحترام القانون. يضيف راجح باقتراحاته الوطنية: ثالثاً مكافحة الفساد. لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دون مكافحة الفساد، ولذلك يتوجب على الدولة تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وإحياء وتفعيل مبدأ السؤال الذي يطرح: من أين لك هذا؟ لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون. الأمضاء. المواطن المحب مثلي ومثلكم لوطنه لبنان راجح: نعم يمكن إنقاذ لبنان في ثلاث خطوات. نحن وياك إيد بإيد يا راجح، أكيد وسيط محايد ووسائل إعلام مرئية ومسموعة بتبث برامج تثقيفية وطنية، ونحن وياك يا راجح إيد بإيد بمكافحة الفساد، وبنسأل كل فاسد بوطننا لبنان: من أين لك هذا؟ بدو يجاوب بإقناع، وإلا بدو يسلم كل السرقات اللي سرقها من أموال الشعب اللبناني. راجح يسعد صباحك، وإلى اللقاء مع لابي لبناني محب لوطنه لبنان ويسعى لخلاص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الفرس الحاقدون على العرب والعروبة والحاقدون على وطننا لبنان، إليكم لائحة بالمرافق الحيوية التي استهدفتها إيران في دول الخليج. ملاحظين أنه خلال كل هالأسبوع ما عم يقصفوا إلا دول الخليج، حتى ما عم يقصفوا أزيفة وحدة على إسرائيل، عم توصل صواريخهم وفرتيشاتهم للأردن، ولكن عم يأذوا مأذيين. إذن المرافق الحيوية التي استهدفتها إيران في دول الخليج: في الكويت استهدفوا محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه، محطة الدوحة الغربية لتحلية المياه، محطة الصبية للكهرباء والمياه، منشآت القطاع النفطي في الشويخ وميناء الأحمدي. واستهدف الفرس أيضاً مطار الكويت الدولي وتم تعليق الرحلات. أضرار واسعة في الكويت وخروج وحدات إنتاج كهرباء ومياه عن الخدمة، يعني عم يقطعوا شريان الحياة عن الكويت. الله يقطع شريانكن يا كارهي العروبة يا فرس مجوس. في المملكة العربية السعودية قصف مطار أبها الدولي، منشآت نفطية في المنطقة الشرقية السعودية، حقل الشيبة النفطي، مصفات رأس تنورة وميناء ينبع لتصدير النفط. تم رفع مستوى الجهوزية الأمنية حول المنشآت الحيوية في مملكة الخير المملكة العربية السعودية. في قطر الخير أبرز المرافق المستهدفة من قبل الفرس المجوس منشأة إسالة الغاز في رأس لفان، استهداف محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال والمجال الجوي والمطار. ونتيجة هذا الحقد الفارسي المجوسي الإيراني تعطل جزء من صادرات الغاز وأضرار في منشآت مدنية. في سلطنة عمان استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز، ميناء صلالة، موانئ الدقم وصحار وبخاء وميناء الفحل النفطي. تعطلت عمليات شحن البضائع وأضرار في مرافق نفطية وتجارية في سلطنة عمان. ونبقى مع الحقد الفارسي المجوسي الإيراني. في مملكة البحرين استهداف مركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز AWS، استهداف محطة تحلية المياه في المنامة، خزانات ومنشآت بابكو إنرجايز في سترة، استهداف مجمع معامير صناعي، استهداف معامل ألومنيوم البحرين ألبا. حرائق وأضرار في البحرين طاولت قطاعات الاتصالات والطاقة والصناعة. الله يكسر إيديكن المجوس الحاقدين على العرب والعروبة. في دولة الإمارات العربية المتحدة استهداف ميناء الفجيرة، ميناء جبل علي، مطار دبي الدولي، مصهر ألومنيوم الإمارات في الطويلة، مجمع الرويس الصناعي، استهداف منشأة حبشان للغاز ومحطة براكة للطاقة النووية. في الإمارات أضرار في منشآت تجارية وصناعية وسلاسل الإمداد. هذا غيض من فيض الحقد الإيراني المجوسي الفارسي ضد الدول العربية الخليجية وضد وطننا لبنان. الله ينصر الشرعية العربية والدولية لحتى نخلص من هالشر الفارسي المجوسي الإيراني. كل التضامن مع الدول العربية الشقيقة والصديقة والحبيبة، وأكيد مملكة الأردن واستهداف العديد من المنشآت. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان، آخ الله يخلصك من هالحاقدين، مجموعة الأشرار وجماعة عصبة وعصابة الأشرار بوطننا لبنان اللي بيحملوا للأسف تذاكر لبنانية مثلنا مثلهم. بس نحنا مش مثلنا مثلكم أبدا، نحنا محبي الشرعية، مستمعي إذاعة جبل لبنان بلبنان والخارج، ونسعى مع الشرعية. والله ينصر رئيس جمهوريتنا ورئيس حكومتنا لحتى ننتصر على مشروعكن الحاقد والمتعاون والعميل مع المجوس والفرس الإيرانيين. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
1: استجوني صباح الخير. أكيد الحملة الوطنية كتير هيدي مهمة، بس خلن إذا بيتسقفوا بموضوع رمي النفايات، إذا فيها نعمل شعار مثلا وبلش ننزل فيه على المواقع الاجتماعية نكتب حتى الحيوان ما بيجوي بلاده. شو رأيك؟
0: رأيي من رأيك أكيد، حتى الحيوان ما بيجوي بلاده. حلو كتير، حلو كتير منك. وفي ناس حيوانات بشرية للأسف بيسمموا الحياة البرية المسالمة اللي ربنا حطها بعهدتنا. ماذا يحدث في عمشيت بلاد جبيل؟ ادعاء على بلدية جبيل ومن يثبت تورطه بخنق حيوانات مسالمة. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من الناشطة غنى نحفاوي بلطجي عن هالموضوع.
2: صباح الخير جوني لحضرتك ولجميع المستمعين إذاعة جبل لبنان وعلى برنامجك صوت عالي اللي عم يعطينا الفرصة نقدر نعلي الصوت كرمال قضايانا الإنسانية وغير. اليوم صراحة بدي أحكي عن جريمة مجزرة بشعة صارت بعمشيت، تحديداً على بولفار عمشيت، محل ما معروف إنه في كلاب شاردة هناك متآلفة مع الناس، أولاً لأنه صار لزمن هناك ولأنه معظمها خضع للTNVR اللي هو الخطة الوطنية اللي أطلقها معالي وزير الزراعة. إنما حقيقةً مش البلدية اللي قامت بالTNVR أبداً، لأنه البلدية لهلأ ما تعورت بهذا الموضوع. اللي قاموا بهذا الموضوع هو متطوعين محبين للحيوانات الأليفة الشاردة، تحديداً الكلاب الشاردة. قاموا بجهد فردي من جانيوري 2025 من السنة الماضية، ونحن أصلاً مشاكلنا مع بلدية عمشيت بلشت لما إجت البلدية الجديدة، واعتقدنا أنه كون الرئيس هو طبيب فاعتبرنا أنه هون الإنسانية رح تكون طاغية أكتر. على الأقل التعاون ضمن القوانين المرعية الإجراء واللي موجودة حالياً. إنما للأسف بجولاي مثل هالأيام سنة الماضية، وفي عنا طبعاً فيديوهات توثق كيفية قامة البلدية بنقل الكلاب وإخفائهم، وما أرضوا يقولوا لنا هني وين حتى، وكمان الناشطين قدروا يوقفوا بيك أب تانية عم تنقل كمان كلاب بشكل غير قانوني ومخالف للأعراف والإنسانية والقرار اللي وقتها طلع فيه قرار اللي طلع فيه معالي الوزير بأيار 2025 واللي هو TNVR. طبعا من وقتها ما ولا صار في أي تجاوب من البلدية، حتى أنه اجتمعنا معه وكل شيء وما صار في أي تجاوب منه. اللي صار أنه بأربعة تموز هيدي السنة، هذا الشهر يعني، فقدنا كلب من الكلاب اللي مخصية اللي فيها إيرتاك بدينتها اللي هي مسالمة وآمنة. لما منقول TNVR، بس حتى ذكر المستمعين TNVR هو الحل الوطني لمعالجة واقع الكلاب الشاردة، يعني خصي الكلاب، خصي الذكور، تعقيم الإناث، إعطائهم لقاحات ضد داء السعار، وبالتالي بيهدوا من بعد ما يصيروا مخصيين وهن آمنين كون إنهم ملقحين ضد السعار، وبالتالي عايشين مع العالم بين الناس متآلفين مع محيطهم. والأهم إنه بيمنعوا كلاب غريبة ومريضة تفوت لما بيكونوا موجودين بنقاطهم. فبالتالي اختفت، ونفس الشخص اللي هديك السنة كان مكلف من البلدية وبيدفعوا له مصاري إنه ينقل الكلاب كان هو اللي عمل نفس الشيء. قدرنا نعرف الكلب وين، وإنه بنفس النهار في أربعة اختفوا، لحتى نتفاجأ بنهار الخميس الماضي بمجزرة بشعة خلف المطاعم بهونيك ببولفار عمشيت، خلف المطاعم محطوطين بقلب كياس مخنوقين، تم خنقهم بالكياس تحت هالشوب، تحت هال بالعطش بالقهر. كان واضح من تم في كلب ما حقدر انسى صورته ابدا، تمه مفتوح يستغيث، يا عم بيعوي، يا عم بيحاول يتنفس، يا عم بيحاول يظهر. ما بعرف شو هالإجرام، شو هالإنسانية اللي بالحضيض. ما كتير يعني ما يفكر هيدا الوطن بكل مكوناته، ما يفكروا حنقدر نمشي خطوة لقدام منكون ما قادرين نحترم الكائنات التانية وعلى الأقل نحافظ على إنسانيتنا تجاههم، من ما نظهر للأسف وحشيتنا تجاههم. يعيب الشوم على على على اللي نحن فيه هلا. امبارح أصدرت البلدية بيان، يعني أنا عفوا أنا رأيي الشخصي يعني هيك تافه اعتبرته، الهن كتير بيراعوا القوانين والإجراءات، أنتم ما بتراعوا شيء، ما بيراعوا شيء البلدية. للأسف نحن الناشطين تقدموا بإخبار، جمعية APC وأنيمالز ليبانون تقدموا بشكوى للنيابة العامة، ونحن كلنا أمل أنه رح يصير في تحقيق شفاف. شكر لمعالي وزير الزراعة اللي كمان تحرك وما رح يسكت عن المسار. وبتبقى أنه إذا مكملين هيك ما تتأملوا بأي خير لبكرة. وشكرا جوني.
0: هيدي هي إنسانيتنا المنتهكة. بطبيعة الحال بلدية عمشيت قضاء جبيل إذا عندهم أي رد على الموضوع، الرأي ورأي الآخر، في ادعاء، في قضاء لبناني، في تحقيقات بالموضوع، الله يستر على إنسانيتنا. ومثل ما قلنا رئيس بلدية عمشيت إذا بتحب أي رد على 70-220-888 وبنسمعه بكرة نحن مستمعي إذاعة جبل لبنان، أو توضيح بأي إطار. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج اللي أعطى إشارة لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي لتوقيف الصحفي المدعو حسن عليق بسبب تهجمه على المملكة العربية السعودية وتسببه بتعكير العلاقات بين لبنان ومملكة الخير. فالمدعو حسن علي أكيد هذا من عملاء إيران والفرس، ما التزم بقرار إحضاره، فأمر القاضي الرئيس أحمد رامي الحاج بتوقيفه، خصوصاً أنه اللي كتبه المدعو حسن علي لا يندرج ضمن عمله الصحافي، بل جاء ضمن إطار منشور لألو على منصة إكس. الله ينصر وطننا لبنان وينصر الدول الصديقة للبنان ويهد كل عميل للفرس ولإيران اللي عم تهدم وطننا لبنان وتستجر الشر لوطننا لبنان ومع عصبة الأشرار ومنهم الصحافي للمدعو صويحه في هذا حسن علي. بعد ناقص كمان تعكروا لنا علاقاتنا مع دول صديقة. مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الله محييك، سيف للقانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا.

0: الموسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كونوا كتار وأهلا وسهلا فيكم بكل الليالي الحلوة. مهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ سيدر ويفز باخرة للسياحة اللبنانية اجت على مرفق جونية وعم تكمل عملها على الشواطئ اللبنانية، سياحة داخلية وسياحة خارجية مع تركيا وسوريا، وعبال ما ترجع كمان على لارنكا وقبرص اليونانية بعد تذليل العقبات من قبل النائب نعمة جورج فريم باتصالاته مع الدولة اللبنانية والدولة القبرصية ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي. سيدر ويفز وروبورتاج 50 ثانية عن رحلاتهم وكل الأشياء الحلوة السياحية بين لبنان والدول المجاورة.

Nathan. C'est The Waves. والركاب اللي عم تنقلهم سيدر ويفز على مختلف المرافق بسوريا وتركيا. أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي بيحبوا يشاركوا بهالرحلات. إذن عم يجوا كمان من مختلف الدول العربية. في عنا سياح من الأردن عم يجوا وعم يطلعوا بسيدر ويفز ومن خلالها بيزوروا مرافق بسوريا وبتركيا. إذن سيدر ويفز وفي شركة هي آيلا للسياحة والسفر, هي إحدى الوكلاء أحد الوكلاء اللي عم يدعموا سيدر ويفز بعمل السياحي بين لبنان والدول المحيطة فينا بحريا. الله يعطيك العافية مرعي أبو مرعي وفريق عملك سيدر ويفز, اللي سعى النائب نعمة جورج فريم لحتى تكون محطة حضارية بتربط جونية ولبنان بقبرص بتركيا وبسوريا, وإن شاء الله عقبال جهات عديدة سياحية أيضا بالبحر المتوسط. cedarwaves.com زوروا صفحتهم واحجزوا وأهلا وسهلا فيكم. هيدا ثقافتنا, هيدا نحنا, هيدا محبتنا لثقافة الحياة, الحياة السياحية أيضا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان, الرقم اللي بتهي بالخمسة واحد سبعة. ما أبشع شر البشر للأسف. صباح الخير جوني. إذا كان الموضوع مثل ما تم شرحه إنه

0: نقوا الكلاب داخل أكياس يعني قطعوا عنهم الأكسجين عمداً، من الضروري توقيف الفاعل مع المعاون لإله والمخطط لهالموضوع وإحالته لطبيب مختص للأمراض النفسية. نعم، رقم ينتهي بالخمسة واحد سبعة. هيدي جناية بحقنا، بحق إنسانيتنا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ تخيل هي القصة ما وقفت بس على هذا المدعو حسن علاق، عرفت كيف؟ طب وبالنسبة لهول اللي عم يتهجموا على شخص رئيس الجمهورية وبيتهجموا على الدولة اللبنانية وبيشتموا كله شتايم بشتايم وشي بيقرف يعني، وهو شو لا تركينهم ما بيوقفون، ليش بس وقفت الشغلة على هيداك؟ يعني في كتير عالم معروفين بيطلعوا على السوشيال ميديا بيصيروا يسبسبوا بيصيروا يهينوا الحكومة ورئيس الجمهورية، مش عيب؟ هيدا هول شو لا تركينهم ما بيكمشون وبيحبسون، لا تركينهم عم بيعووا، كل واحد من يوم ورايح بيطلع بيشتم وبيطلع بيتهجم على رئيس الجمهورية، خاصة رئيس الجمهورية يلي هو هلأ لحديت هلأ هو حامل البلد. بس هني ما عم يفهموا هذا الشيء، هون العالم البجم طلعت هلأ يعني ما توخذنا، هولي لازم يتوقفوا كلهم، لازم ما يضل ولا واحد منهم معه حريته، لازم يحبسوهم كلهم. هاو يلا نهارك سعيد.
0: ونهارك أسعد، الله يساعدنا. أنتوني الله يساعدنا على اللي عم بيصير بوطننا لبنان، ونحن وياكم إيد بإيد ودعم للشرعية اللبنانية مطلق لحتى نخلص وطننا لبنان. نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، 7 أيام بالأسبوع من النشاطات العملانية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة المواطن اللبناني، وأكيد أهلنا بالشوف والشوف بيجمعنا اللي هو شعار النائب فريد البستاني. عطلة نهاية الأسبوع كانت شوفية بامتياز مثل كل أسبوع، لقاءات اجتماعية سياسية ومشاركة باحتفاليات عيد مارليس. السبت 18 تموز استقبل النائب البستاني وفود من عدة بلدات من الشوف، أعضاء بالمجالس البلدية ومخاتير هنأوه على جهوده بوضع وأقرار قانون حماية المستهلك. شرح لهم النائب البستاني أهمية هالقانون اللي بيشدد الرقابة على التجار وبيعطي السلطات التنفيذية صلاحيات فرض غرامة فورية، إلى تأثير كتير كبير على المخالفين لأنه مرتفعة بقيمتها. وبيتطرق القانون لحماية المستهلك والمواطن بشتى المجالات الخدماتية، وبيشدد على الرقابة على العروضات لحتى تكون حقيقية لعدم غش المواطنين. السبت بعد الظهر أيضا، السبت الماضي، لبى النائب البستاني دعوة كاهن ورعية كنيسة مارلياس ببلدة كفر نبرخ بالشوف، فشارك في القداس الإلهي اللي ترأسه سيدنا المطران إليب شارع حداد بمناسبة عيد مارلياس بكفر نبرخ. والأحد الماضي أول امبارح، شارك النائب البستاني في القداس الإلهي في كاتدرائية النبي إيليا في دير القمر التي ترأسه المطران إلي بشار الحداد، وقد أثنى المطران الحداد على شجاعة النبي إيليا في إعلاء كلمة الحق، وقد شكل هذا القداس تتويجا للفعاليات الكنسية والاجتماعية والرعوية التي نظمتها الكاتدرائية، كاتدرائية النبي إيليا بدير القمر، واللي امتدت على مدى أسبوع. الله يبارككم بصلواتكم جميعا لبنانيين. سيدنا المطران إلي بشارة الحداد، الله يبارك إيمانك ورعايتك لكل المناسبات الدينية والثقافية والاجتماعية من كفر نبرخ لدير القمر لكل الشوف وضمن نطاق أبرشيتك، الله يحميكم. النائب البروفيسور فريد البستاني، نحن وياك 7 أيام بالأسبوع، 7/7. بخدمة الوطن والمواطنين. وأكيد الشوفة بيجمعنا ولبنان بيجمعنا ومكافحة الفساد تجمعنا. في كتير فساد عم يجينا شكاوى منه، رح نبعت لك إياهم بالصور الصوتية ببرج حمود وغيرها نتيجة تعنت بعض أصحاب المولدات. فنحن والنائب البروفيسور فريد البستاني عم نتابع هالموضوع. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ المزيد والمزيد من الرصد نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية عالمية، عربية عالمية ولبنانية عالمية بخدمة السياحة والاستجمام والعلاج الطبي، ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة بتجمع السياحة والاستجمام والعلاج بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا. بلشوا بخبرتهم المتراكمة من سنة 1987، فروعهم بدبي، براغ وبيروت. بيساعدوكن أكيد بالحصول على تأشيرات شنغن، تذاكر السفر، حجوزات الفنادق والمنتجعات الصحية، التنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي على رحلتكن، جولات سياحية مميزة. والمندوبين بألتا سيرفيسز، ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، بيكونوا المندوبين معكن طوال الرحلة، متابعة ومساعدة شخصية. أشهر المنتجعات الأوروبية مثل كارلوفي فاري بتشيكيا، بيستاني سلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة العامة للأفراد، للكوبليت، للعيال، للموظفين عندكم بمؤسساتكم، تاخدون بمضوا كم يوم بالعلاج الطبي الطبيعي والعلاج النفسي من خلال السياحة اللي بتخليهم يعملوا ديشارج لكل همومهم موظفينكم بمؤسساتكم. ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز، 76-83-8303. أهلا وسهلا بمستمعي جبل لبنان اللي إلهم كمان حسومات خاصة وتوصية. 76-83-8303 ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الله يعطيهم العافية القوى الأمنية، ومنضل منسأل ومنضل نحن بإذاعة جبل لبنان منجاوبكن عن المعلومات الخاصة والمعلومات اللي بتزودنا فيها القوى الأمنية عن مكافحة مخالفات السير بشكل خاص اللي عم تزعجنا بكل الطرقات. سرية سير بيروت بوحدة شرطة بيروت، حملات ميدانية مفرزة سير بيروت الأولى والثانية والثالثة، الله يعطيكم ألف عافية. حواجز ثابتة ومتنقلة أسفرت خلال أسبوع واحد عن حجز 1986 دراجة نارية وآلية، حجز 231 سيارة مخالفة للقانون، وتنظيم 11085 محضر مخالفة سير. إذن يعطيهم ألف عافية. هيدي بس ببيروت، وسرية سير بيروت بوحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل والجنرال المقدم العقيد رمضان، نشوفك جنرال يا رب، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان. إذن نحن وياهم إيد بإيد، وعم بيقوموا كمان بواجباتهم بمفرزة سير جونية والجديدة وبعبدة، الله يعطيهم ألف عافية وكل المفارز مئات الدراجات النارية عم يتم حجزها بشكل يومي من خلال الحواجز ومكافحة كل المخالفات. برافو قوانا الأمنية الشرعية، برافو قوانا أمن الداخلي ومفارز السير المعنية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد من الشيء اللي عم بيصير بوطننا لبنان واللي عم نرصده نحن وياكم.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
5: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
4: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
5: ايه كنس نظف لتنا
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
5: يلا تصرف يلا تصرف.
3: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: هيدي برامجنا، هيدا نحنا، هيدي سئتكن بإذاعة جبل لبنان، سئتكن بمحلة. وأهلا وسهلا بكل محبي الشرعية اللبنانية للاستماع لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الثامن من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية لصاحبها ورئيس تحريرنا زميلنا علي خزام. بنسمع سوا بعض المواضيع بالمجلة.
7: صدر العدد الثامن من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية لصاحبها ورئيس تحريرها علي خزام. إليكم أبرز العناوين: رفع الحظر السعودي عن صادرات لبنان، تقرير مفصل بالأرقام عن العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. هل تكفي الإقامة الذهبية لجذب المستثمرين إلى لبنان؟ طيران الرياض في المملكة العربية السعودية يطلق رحلاته إلى 5 مدن إقليمية وعالمية. دبي الحرة تحصد جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط. مديرية صندوق النقد تحذر الاقتصاد العالمي غير مستعد للصدمات المتكررة. بالإضافة إلى العديد من المواضيع الفنية والثقافية والموضة والأزياء، تابعونا على منصات السوشيال ميديا إنستغرام، تيك توك وفيسبوك. انطروني أنا كمان قريباً بصفحة أميرة والتيك توك، رح أستضيف من خلالها شخصيات ومواهب مميزة من صفحتي على التيك توك MAA HOO BBE وحصرياً لمجلة الاقتصاد العربي.
0: كمان هذا صمود بوطننا لبنان، صمود واستمرار وثقافة حياة. العدد الثامن من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية، تحية لزميلنا علي خزام رئيس تحريرها وناشر هالمجلة. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى بوطننا لبنان القانون وحماة القانون من قضاة ومحامين، رجال القانون. نقابة المحامين بلبنان وببيروت وتحت شعار من ضفاف العدالة إلى أمواج البطولة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، تدعيكم نقابة المحامين يا محامي لبنان، الزميلات والزملاء المحامين المتدرجين للمشاركة بيوم مع فوج مغاوير البحر بالجيش اللبناني البطل، من تنظيم لجنة شؤون المحامين المتدرجين بيتخلل هالنشاط جولة تعريفية وعروض ميدانية ولقاء مع أبطال الجيش اللبناني. الجمعة 31 تموز 2026 بثكنة مغاوير البحر بعمشيت. النقل مؤمن للمشاركين من قبل نقابة المحامين من بيروت ومن قصر العدل ببيروت. بينطلقوا 8 صباحا. المحامين المتدرجين أهلا وسهلا فيكن، بينقلوكن على عمشيت وبتشاركوا. المحامي إلي قليموس عضو مجلس النقابة والمقرر في قضايا التدرج بحييكن، وللراغبين بالمشاركة فيكن تفوتوا على صفحتكن نقابة محامين في بيروت BBA لبنان في فورم معين نشاط بمناسبة عيد الجيش اللبناني إلى فوج المغاوير الجيش اللبناني بعمشيت. بتعبوا هالفورم هيدي، العدد محدود، يعني للمشاركة أكيد بالأولوية. يعني إذا هلأ شخص من المحامين المتدرجين الله يعطيهم العافية دغري سمعنا وبلش سجل نفسه، يعني بيكون من أوائل اللي بحق لهم يكونوا. مثلا إذا بدهم ياخدوا 150 أو 200، أول 150 بيكونوا معبيين هالفورم بيكونوا مشاركين. إذن من نقابة المحامين في بيروت بتنطلق بقصر العدل الساعة 8 صباح الجمعة 31 تموز. الله محيي جيشنا اللبناني البطل، مغاوير البحر بعمشيت ناطرينكن، المحامون المتدرجون والمحاميات المتدرجات. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي محبتنا. تحية لنقابة محامي بيروت. النقيب الأستاذ عماد مارتينوس اللي كان زار الأسبوع الماضي السفارة القطرية معزياً بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة. طول عمرك أستاذ عماد مارتينوس اللي استقبلوا سعادة السفير قطر الخير في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني وأركان السفارة. رافق النقيب مارتينوس بهالزيارة التعزية المحامي جو كرم. تنويه بالدور الرائد الذي لعبه الراحل الكبير الأمير الشيخ حمد على الساحة الدولية والعربية وبدعم ومساعدة وطننا لبنان والمجتمع اللبناني. أكيد تطوير الأمور المهنية والعلاقات المهنية بين محامي لبنان وجمعية المحامين القطرية والنظام القضائي القطري شغل مهم جداً بالمحبة وتبادل الخبرات بين محامو لبنان والمحامون في قطر، وببادرة تضامن ومحبة مع قطر الخير. كانت نقابة محامي بيروت قد نكست الإعلام على مداخل مركز النقابة في بيروت عملا بمذكرة الحداد الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء حدادا على الراحل الكبير الأمير الشيخ حمد. طول عمركم جميعا ويخليلنا العلاقات الإيجابية بين وطننا لبنان والدول الحبيبة والصديقة ومنهم قطر الخير. صوتك عالي جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية، ومثل ما خبرتكم بارح كنا باحتفالية رائعة جدا مع جي مانوكيان، ليلة رائعة من ليالي مهرجان بيروت على واجهة أنطلياس البحرية، وليالي إضافية بعد موجودة. وبتصرفكم حجزوا وكونوا كتار مثل ما كنا نحن وياكم كتار مبارح. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، تو يو تو سي جهاد جابرييل المر، وستار سيستم أمين أبياغي، وجيسيكا وردي المر زوجة جهاد جابرييل المر، دينامو، والشباب والصبايا باللجنة التنظيمية والإشراف على راحتكن ووصولكن إلى أماكن جلوسكن ومشاركتكن. وكمان يعطي ألف عافية مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس، باللجنة المشرفة كمان، على راحتكن وأهلا وسهلا فيكن بمهرجان أعياد بيروت. زملائنا وزميلاتنا بأغاني أغاني وبجبل لبنان وبنوستالجي، كلنا مجندين بمحبة وطننا لبنان وثقافة الحياة بوطننا لبنان. خلينا نسمع سوا دعوة لألكن، ويلا بدي إياكن تكونوا كتار بهالليلة الحلوة اللي رح كون أنا كمان موجود فيها. لاقوني واحجزوا عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، وحفلات مهرجان أعياد بيروت، ورسالة محبة من إبراهيم معلوف لألكن.
8: Hello, hello, salut, c'est Ibrahim Malouf. Johnny, c'est un plaisir pour moi de laisser un petit message pour Radio Jabal Lebnan. Je parle pas très bien libanais, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'on va se retrouver dans quelques jours à Ayad Beyrouth, sur le waterfront d'Antelias Nakash, pour une grande fête. Et cette grande fête qui s'appelle les trompettes de Michel-Ange, c'est, je viens avec toute mon équipe et on va se marier, en fait. C'est ça qui est génial. On va se marier tous ensemble. Et c'est ça le message, cette nécessité de se retrouver tous et de faire la fête, de danser, de chanter, chose dont on a terriblement besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Radio Jabal Lebnan viendront faire la fête avec nous. Et je suis très, très impatient de vous retrouver tous. Voilà, merci, merci et à très très vite, Johnny.
0: Merci bien. Ibrahim Malouf, الموسيقي اللبناني العالمي. أبواق ميشيل أنج. إبراهيم معلوف ومقطوعة موسيقية وأجواء حماسية. لاقونا وكونوا كتار معي هالأسبوع لنثبت ثقافة الحياة ونكون نملأ المدرجات بوجهة أنطلياس البحرية. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية، رقي بالفن الحضاري. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، كل مستمعي جبل لبنان بدعيكن كونوا معي مع اللجنة المنظمة ومع المئات من اللبنانيين واللبنانيات اللي رح ينضموا لنا بهالليلة الحلوة. إبراهيم معلوف. Trumpets of Michel Ange.

هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا صمودنا بوطننا لبنان. مستمعي جبل لبنان، كل اللي قادر يكون معنا بهالليلة الحلوة، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، وبكون أنا وياكن عم نحضر ونشجع ونهيص لشاب لبناني عالمي إبراهيم معلوف.

بليلة إبراهيم معلوف الحلوة وبكل ليالي مهرجان أعياد بيروت. كونوا قبل بساعة ساعة ونص كمان بترفعوا عن نفسكن بالمطاعم الموجودة والمرافق السياحية الموجودة قبل ما يبلش المهرجان. أهلا وسهلا فيكن. إبراهيم معلوف Bienvenue. بليلة حلوة كتير حماس

الله إبراهيم معلوف الموسيقي اللبناني العالمي وليلي من ليالي العمر الراقية بمهرجان أعياد بيروت. احجزوا وكونوا كتار وأنا وياكم بهالسهرة وبكل السهرات المتبقية. مهرجان أعياد بيروت العريق. صوتك عالي جبل لبنان. النائب وضاح الصادق كتب عبر إكس: كأس عالم رائعة، كانت مشاركة 48 منتخبا خطوة ممتازة وفاز الفريق الأفضل باللقب رغم وصول منافسه إلى النهائي من دون أن يستحق ذلك. يعني متعصب للأرجنتين. خرجت الأرجنتين وهي مكروهة من معظم أنحاء العالم، وانتهت مسيرة ميسي أحد أفضل أساطير كرة القدم بصورة كانت أسوأ مما كان يتصوره كثيرون بعدما تحول الجميع ضد المنتخب الأرجنتيني. أما إسبانيا فتمتلك منتخب المستقبل، وإلى اللقاء بعد 4 سنوات. الإمضاء النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى قوانا الأمنية الشرعية ويبقى الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير بحماية وطننا لبنان. أوضاع كسروان بين اللواء حسن شقير ووفد من جمعية تجار كسروان الفتوح. قاموا بزيارة للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. جرى البحث في مختلف الأوضاع ولا سيما ما يخص كسروان وجوني الفتوح، وتم عرض النشاطات. وشكر اللواء شقير الوفد على اهتمامه بالمنطقة وبمرفأ جوني السياحي، وخصوصا بعد تسيير الباخرة السياحية سيدر ويفز ودور الأمن العام في مرفأ جوني. أثنى الوفد على جهود اللواء حسن شقير وتم الاتفاق على متابعة التشاور. الله محيي قوانا الأمنية الشرعية. أكيد كل الفعاليات بتشكر القوى الأمنية وبتصليلن، وبنشتغل نحن وياهن إيد بإيد أكيد بخدمة وطننا لبنان. الأمن العام مش بس بجوني، بكل لبنان الله يحميكن ضباطا رتباء مفتشين وأفراد. وهون منوجه تحية من إذاعة جبل لبنان للمقدم بيير فريم، المقدم بيير فريم المسؤول عن الأمن العام بمرفأ جوني السياحي. تحية أيضا للأمن العام بجوني برا وبحرا، كولونيل رنا عصفور أمن عام جوني، الله يعطيكم ألف عافية. وعم نتابع نحن وياكم أكيد محبة وطننا لبنان بالبر وبالبحر وبكل المرافق الحيوية اللبنانية. الأمن العام اللبناني يعطيكم ألف عافية. الله يحمي الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء الوطني بامتياز حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا.

0: نزاع جبل لبنان.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: قديش رح تكونوا كتار تسهروا معنا ونسهر مع بعض ونحيي بعض ونشوف بعضنا ونسلم على بعضنا؟ مهرجان بيجمعنا بليالي راقية. جون أشقر، إبراهيم معلوف، وفعاليات رائعة جداً عم تسمعون عبر البروموسيون، وأكيد ليلة مروان خوري المنتظرة وباقي الليالي. صوتك عالي جبل لبنان. كازينو بيسين علي السبت 25 تموز الساعة 9 بعد الساعة 9 المساء، ليلة حلوة كتير بكازينو بيسين علي، ورح نبقى سوا. هذا الشعار أمسية غنائية للفنان إياد وهبي وفرقة إيحاء. للحجز والمزيد من المعلومات كمان 03-398-382. إياد وهبي وفرقة إيحاء، ورح نبقى سوا. هيدا لبنان اللي بدنا إياه، هيدي ثقافة الحياة والسهر بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عم نخسر كتير من شبابنا وصبايانا بحوادث السير. عريس وعروس مع صديق لقلوا احترقوا بكسروان، وقتلى وجرحى حسب التقارير بكل المناطق اللبنانية. وهلأ كمان جايتنا الأتيفي كمان خسائر بشرية وإعاقات للأسف نتيجة الأتيفي والأوفرود. كنا خسرنا الأسبوع الماضي شاب لبناني عم يدرس محاماة، وترحمنا عليه. ريان بسام فرح 21 سنة، ابن العميد بسام أبي فرح، وعزيناهن كمان حادثة أتيفي للأسف أصيب، وبعد كم يوم توفى وترحمنا عليه ورجع على مثواه الأخير ببسكنتا كنيسة مارميما بجوار الرب ريان بسام فرح، ليكن ذكره مؤبدا. وكمان صبية من شمال لبنان تدرس بالجامعة كمان توفت كمان انقلاب أتيفي، وخي انصاب يا حرام وعم بيعاني من كسور كتيرة. الطالب وفاء البدوي النجار مواليد 2006 أصيبت بجروح خطيرة، انقلبت فيهن الفور ويل أتيفي. خيا دكتور معين البدوي النجار كانوا عم يركبوا الأتيفي بخراج بلدة عربة بتوراتيج بقضاء الكورة، نقلوا إلى مستشفى النيني بطرابلس. وفاء توفيت وخي عم يتلقى العلاج من كسور، الله يشفي يا رب. الفقيدة وخي من أبناء مدينة طرابلس وكانت عم تتابع دراستها بالجامعة العربية، الله يرحمها ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحميك الطالي بوفاء البدوي النجار ويشفي خيك الطبيب معين البدوي النجار. تبوا منصلي لكم بس تطلعوا من البيوت من عنا، بس يطلع أولادنا منصلي لهم منبسم لهم منحمد لهم منصلي بإيدنا عوجنا وبكل الأشياء الإيمانية من رفقهم بصلواتنا، والباقي على الله يطول عمركم. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع جابي الهبر يسعد لي صباحك يا ابن بحمدون.
0: صباح الخير. صباح الخير لإذاعة جبل لبنان. صباح الخير لجون الصديق الصديق العزيز والأخ. صباح الخير لكل اللي عاملين بالإذاعة. بدي زيد عليك خي جوني بالنسبة للأمن العام، كمان تحية للمقدم حبشي لجهوده الكبيرة اللي عم يعملها بالأمن العام، يعطيكم الألف عافية. بس حبيت مرر هيدي الرسالة الصغيرة للمقدم حبشي بالأمن العام تعبيرا عن محبتي ومصداقيه محبتي الكبيرة لإلهم، يعطيكم الألف عافية.
3: جابي وأنا بدي منك شيء أكتر من هيك برسالة تانية، يكتب لي المقدم حبشي شو اسمه ووين موجود، ونتشرف نتعرف على فعاليات وطنية بحماية وطن لبنان بالأمن العام وبكل الأسلحة اللبنانية الشرعية. مقدم حبشي وين مركزه وشو اسمه تنفتخر فيه بشكل كامل. جابي أكيد نفتخر فيكم ضباطنا رتبائنا وأفراد القوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشر المساء. عروضات هالأسبوع مستمرة ل 24 تموز بعد 3 أيام أو حتى نفاد الكمية. ودايما بخبركن للحصول على تونة فاخر، تونة أبيض فاخر بونيتا من فهد جونية وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جونية ومن كل السوبر ماركت والمتاجر ومحلات المفرق والجملة بالبقالة بوطننا لبنان. تونة أبيض فاخر بونيتا، بونيتا حر وبونيتا عادي بالزيت. مواد غذائية، مواد تموينية وكل أنواع المشروبات الروحية ومستلزمات المطبخ والأسماك والخضار. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. كيلو شهباية $8.90 عم بعطيكم أمثلة من البروشور. فيكن زورون فهد سوبر فاليو زل، فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. كاتشاب ماركت أوشن جاردن ب50 سنت، 340 جرام. جبنة بارميزون لوقية $3.95. بقسم الخضار والفواكه كيلو الشمام ب34,000 ليرة فقط. عرق فقرة لأنينة ب$6.90 بدل $8.70، توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية على مختلف أنواعها. جوني ووكر بلاك روبي ب$23.40 بدل $31.70، كمان توفير كبير. بزورات الأزة 250 جرام كري كري الأزة ب$0.95. أوشن جاردن و 20% أوف على كل الخضار الكونجولي. Frozen Vegetables Ocean Garden و Plein Soleil Special Offers أيضا 20% off على مختلف أنواع الصوص، البرجر، صوص مايو تشيلي، صوص بيبر كلاسيك وصوص تارتار بدولارين وخمسة وتسعين سنت كل واحدة منهم 15% off على كل أنواع البوزة الطيبة من وولز ماركة وولز العالمية الشهيرة. أهلا وسهلا فيكم جوني الساحة وزلقة نهر الموت باتجاه جوني فهد. كيلو لبن ماركة تعنايل بدولارين وعشرة سنت. بالموليف شاور جل وشامبو بدولار وسبعين سنت فقط. وشامبو بيرت بلاس 600 مليليتر بدولارين وسبعين سنت. إذن كتير من التوفير بكل المجالات داخل صالات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. طحينة ماركة شاهين 800 جرام $3.90 بدل $6.60 كمان توفير كتير كبير يعني مش بحق العلبة الصغيرة. شاهين طحينة والمي كتروا من المي. أكوا فينا 12 أنينة 330 مليليتر $1.55 اشتروا مي وكتروا. سيادكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمع
4: في سوريا وبتركيا.
5: صباح الخير سيد جوني، يسعد لي صباحك يا رب إلك ولجميع مستمعينك الكرام. حبيب القلب ذكرت مرعي أبو مرعي رجل الأعمال. سبحان الله، بدي أسأل سؤال إنه كيف صار رجل أعمال؟ من كراجة دادي وبويا صار رجل أعمال.
3: عال رح كمل رسالتك بس إنه من شو ممغوص يعني. أنا بي كان شوفير تاكسي وجيت توريستيك وتعلمت وعلمني وصرت وبلشت حياتي ببعض الأماكن حتى أتعلم. اشتغلنا بالصيفيات لحتى نخدم خدمة بدنية. ما فهمت عليك يعني من شو يعني نزهتها، من شو ممغوص؟ كمل مش إنه بدي أقطع لك إياها. من شو ممغوص من مرعي أبو مرعي؟ كان جراجيست وصار رجل أعمال ومنفتخر فيه، شو المانع؟ كمل.
5: علي بحديثه ما جمع مال أو من شح أو من حرام، ركز على حرام. هالبلد واحد بيكون لابس بنطلون جينز مخزق دغري فجأة الله أكبر.
3: طيب الله أكبر والله كبير حسام حليمي، يعني ما فهمت عليك شو المطلوب. إذا في ملف بعت لي على 70-220-888 إذا عندك معلومات، ولا إذا أخبرني فلان فقال لا ما بحق لك. حسام حليمي 70-996-470. شيء مؤسف هالطريقة الحائدة بالحديث. لو عندك أي شيء كنت أكيد زودتني فيه تحت الهواء وأنا بواجه فيه الأستاذ مرعي أبو مرعي أو غيره. بس هيك بهالطريقة عم تستغل الهواء إذاعة جبل لبنان للتجني أو لعرض شغلات ممكن يكون الحق معك فيها. انتبه، نحن ما عنا كبير إلا الله، وتحت الله ما عنا كبير إلا الوطن والأرزة. فمن هالمنطلق لا اسمح لي فيها. فاجأتني يعني انت مستمع ومتابع وموضوعي مش بهالطريقة بتستغل هوا إذاعة جبل لبنان لتهاجم إنسان ممكن يكون معك حق وممكن ما يكون معك حق. تفضل إذا ما بلغتني المعلومات الوافية والموثقة عن الموضوع اللي كنت عم تحكي فيه عن مرعي أبو مرعي، فأنا زعت رقمك على الهوى واستفل أنت والقضاء اللبناني. تفضل تتواصل معي على 70-220-888 وقل لي شو معلوماتك، مش إنه التيتا تكون خبرتك أو الماما. أوكي؟ بدنا وثائق وساعتها بنمشي معك للآخر بأي موضوع بدك إياه. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بتيجي بالسبعة 7-8-5 سجل الرسالة عن الموضوع. شو صاير؟ صوتك عالي جبل لبنان. بمبادرة من رئيس بلدية مدينة شويفات نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي، تحولت الساحة الخارجية لمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي لملتقى رياضي جامع. نقلت وقائع المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين عبر إحدى الشاشات العملاقة وسط تجهيزات لوجستية وفنية متكاملة، ووجهت الدعوة مجاناً لكل أبناء مدينة شويفات لمتابعة هالحدث الكروي العالمي. إذن مئات الحضور مع رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والفعاليات وأهالي شويفات، أجواء التشجيع والتفاعل مع مجريات المباراة الحماسية الفينال، وتولد فرق شرطة البلدية والحرس تنظيم هالحدث والإشراف على الإجراءات الأمنية، أمسية رياضية ومحطة جامعة عكست روح المحبة والروح الرياضية والتلاقي بين أبناء مدينة شويفات برعاية هالبلدية اللي هن اختاروها وأحسنوا الاختيار. برافو بلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء، الله يكبر وجبكن بخدمة شويفات وخدمة وطنكن لبنان. سوبر برافو، مش برافو عادية. صوتك عالي جبل لبنان. ولما بنحكي عن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والجيش اللبناني اللي كان عم يرسم هالحدود، وبخبركن دايما عن العميد اللي هلأ صار عميد متقاعد وعنده كتاب حقوق بين الخطوط، كتاب مهم جدا أنه تحصلوا عليه، واللي بيحب يحصل عليه لهالكتاب اللي بيروي وقائع ترسيم الحدود شبر وشبر، إصبع وإصبع، بوصة كل بوصة وكل شبر وكل متر. العميد أنطون مراد، حقوق بين الخطوط، تعذب مع العديد من ضباط الجيش اللبناني وسط الخطر والألغام لحتى يرسموا الحدود، وتمسكوا بكل شجرة كينة أو ورد أو صخرة موجودة أو تل صغيرة موجودة، يقولون للقوات الدولية هيدي ضمن نطاقنا بدها تنضم للخط الأزرق، ورسموا الحدود وتعبوا من الناقورة لأوائل جبل حرمون. ولكن عمل الخارج رجعوا دمروا كل الإنجازات، وهلأ بدنا نرجع نردوا من أول وجديد ونعمل أماكن أمنية ونعمل تفاهمات ونعمل مليون قصة لحتى نرجعهم ضيعة ورا ضيعة من أرنون للحدود. الله يعطيك العافية على جهودك العميد أنطون مراد من الجيش اللبناني البطل، وعبر إذاعة جبل لبنان وباسم كل المحبين بدنا نهنيكم بعيد زواجكم أنت ومدامتك، 36 سنة على الحلوة والمرة، تتمتعوا بقلب طيب وتضحيات محبة للجميع وعطاء بلا مقابل. هيدي هي زوجة العميد أنطون مراد، مثل كل زوجة لبنانية مثالية بتحب زوجها وأهله وأقربائه ورفاقه بالسلاح، كل الاحترام على هالعائلة الناجحة اللي استقبلتوا فيها حفيدكن الأول وعم تتحضروا لاستقبال حفيدكن الثاني. العميد أنطون مراد يخلي لك هالعائلة الصالحة وهالزوجة الصالحة والعائلة الناجحة، وتسلم دياتك على ترسيم الحدود ويكسر ديات اللي سجروا الشر وضيعوا لكم كل جهودكم بالتمسك بكل حجرة على الحدود لضمها للبنان وكل شجرة وكل تلي ومنكمل بإذن الله بخدمة وطننا لبنان والقوى الأمنية الشرعية والجيش اللبناني البطل اللي رح يرجع رسم الحدود من أول وجديد بإذن الله. بس الله يخلصنا من العملاء الخاص، عملاء الخارج اللي عم يدمروا وطننا لبنان واستجروا الشر على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: تلفوني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم وثقافتنا ونحن وسهرنا ومحبتنا لثقافة الحياة بوطننا لبنان. فيكن تترجمون من خلال Virgin Ticketing Box Office والحجز لكل هالليالي الحلوة اللي سبقت مرقت حلو كتير بنجاح، ومنهم ليلة مبارح جيما نوكيان والليالي المقبلة. يلا كونوا معي مع جوزيف عطية، مع مروان خوري، مع إبراهيم معلوف وغيرها من الليالي الحلوة المتبقية لمهرجان أعياد بيروت العريق. صوتك عالي جبل لبنان، تحية للرقم اللي بديه ب785 إلنا وكل المحبين لجبل لبنان ولوطن لبنان. يسعد صباحك استاذ جوني الصديق. لأول مرة بسمع إعلامي بيتحدث بهالصراحة عن حاجة وطننا لبرامج تثقيفية وتوعوية، وهذا بحد ذاته خطوة بتستحق التقدير عندما تؤكد أن المرحلة تحتاج إلى برامج تثقيفية ووطنية، فأنت تلامس جوهر التعافي الحقيقي. فإعادة بناء الأوطان لا تقتصر على ترميم الحجر، بل تبدأ بإعادة بناء الإنسان وتأهيله نفسيا وفكريا واجتماعيا بعد كل ما مر به البلد من أزمات وعواصف. فالوعي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لأي نهضة، ومن دونه يبقى التعافي منقوصا. وتنهي المستمعة لورانس، دكتورة لورانس عجاءة، يسعد لي صباحك. الدكتورة بالجامعة اللبنانية العريقة، أنت وتلاميذك تحية لألكن. تنهي رسالتها الدكتورة لورانس عجاءة: كل التقدير لك على هذا الطرح المسؤول، والرب يحميك ويمنحك الصحة لتبقى صوتا للحق ورسالة للوعي ومنبرا للكلمة الصادقة. دكتورة لورانس يسعد لي صباحك، والطرح اللي طرحته أنا مشترك معكم كلكم سوا ومع إنسان لبناني سميته راجح. أنا أطلقت عليه اسم راجح، إنسان وطني بخدمة وطنه لبنان. والاقتراحات اللي قريتها عن وجوب فرض برامج تثقيفية وتوعوية بإذاعاتنا وتلفزيوناتنا اللبنانية هي نقلاً عن رسالة راجح اللي قريتها قبل شوي. نعم، يمكن إنقاذ لبنان بثلاث خطوات.

على الدولة تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وإحياء وتفعيل مبدأ من أين لك هذا لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون. شكرا راجح، ونحن وياك إيد بإيد مع فعاليات ولابي لبناني عم يتم تشكيله لخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الثلاثة 21 تموز 2026 بعنوان الأجوبة اليوم. الآن وقد انتهى المونديال على مرأة من دونالد ترامب، تنتظر المنطقة تداعيات سقوط وإنهاء التفاهم الإيراني الأمريكي والذي كان متوقع سقفه الزمني مع نهاية المونديال. إسرائيل وضعت في جو تصعيد عسكري محتمل، وإيران متأهبة وليست بعيدة عن أجواء الحرب الآتية، وهي تحضر لها بتوتير الخليج والجوار في كل لحظة. وبالتوازي، محطة أساسية في المشهد اللبناني تتعلق بزيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا وبلقائه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن كان التقى الأحد وزير الخارجية الأمريكية في مبنى الوزارة. ولعل السؤال على الهامش هنا، لماذا زار رئيس الجمهورية مبنى وزارة الخارجية بينما جرت العادة أن يزار رئيس الجمهورية على مستوى الوزراء في مقر إقامته؟ تضيف إلهام سعيد فريحة، في أي حال ما يجدر التوقف عنده هو كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، حيث قال أن الرئيس عون بحث مع روبيو المسألة المثارة حول تدخل أحمد الشرع وسوريا في لبنان لنزع سلاح حزب الله. تنهي إلهام سعيد فريحة، اليوم يراقب العالم واللبنانيون صورة الاستقبال في البيت الأبيض، كما اللقاء الصحفي المشترك كالعادة للرئيس الأمريكي. فهل يحرج الرئيس اللبناني بالتزامات معينة أمام الرئيس الأمريكي والعالم؟ وبماذا سيعد رئيس أمريكا لبنان عبر رئيسه؟ وأين ستساعد واشنطن وكيف؟ الانتظار لن يكون طويلا، والأجوبة على كل الأسئلة اليوم. الأجوبة اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان أبناؤنا المبدعون. في إحدى السهرات سأل الحفيد جدته كيف كان لبنان؟ قالت الجدة: كنا نفتخر بالجامعة والمستشفى والمصرف والسياحة. سألها الحفيد: وماذا حدث؟ أجابت: نام التخطيط واستيقظت الأزمات. بينما كانت دول أخرى تبني وتطور مؤسساتها، كنا نهدر الوقت في الخلافات نفسها، لكن لبنان لم يفقد أبنائه المبدعين في أقاصي العالم، ويبقى الأمل أن يعود التقدم أسرع من كل سنوات التراجع. أبناؤنا المبدعون صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 21 تموز 2026. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

ننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح وبلدة زوق مصبح مفتاح كسروان الجنوبي من بيروت. اليوم في تدابير سير بلشت الساعة 9 ومستمرة، بدون يركبوا عواكس ضوئية أرضية وعمود للمرور. تحية لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة. إذن اليوم الثلاثة رح يركبوا عواكس ضوئية أرضية بسموهم كات آيز وعمود مروري على مقدمة الفاصل. إذن بلشوا ولحين انتهاء الأعمال اليوم. أكيد في دراجين من مفرزة سير جونية، الله يعطيهم ألف عافية الشباب، ضباطا ودراجين وآمر مفرزة سير جونية. هيدي شغلة ما لها علاقة فيها شرطة بلدية زوق مصبح، فالله يعطيهم العافية اتنيناتهم. وعلى صفحة بلدية زوق مصبح، زوق مصبح مونيسيباليتي، أعمال تركيز عمود وسارية العلم اللبناني صارت خالصة ورح يحتفل

0: رفع العلم اللبناني على سارية بارتفاع 21 متر على مدخل زوق مصبح، يعني بوش الهابي دغري. أول ما تطلعوا من زوق مصبح على طلعة يسوع الملك، وبتكون تروحوا على كل كسروان، توصلوا على فريا، توصلوا على بقاع من هونيك، بيستقبلكم العلم اللبناني المرفوع من قبل بلدية زوق مصبح. الله يعطيهم ألف عافية على وطنيتهم ومحبتهم لوطننا لبنان. إذن رفع العلم رح يتم ب 31 تموز الجمعة المقبل. تحية لرئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، أعضاء المجلس البلدي، لوطنيتكم ومحبتكم لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن تحية مجددا للمستمع جابي الهبر، كتب لي المقدم جورج حبشي، فرع حارة صخر بالأمن العام لشؤون الرعاية السوريين بلبنان. مقدم جورج حبشي، مقدم وطني بامتياز، حبه للوطن مميز، جريء ومقدام، لا يقول سوى الحقيقة. نعم، كل الاحترام المقدم جورج حبشي، فرع حارة صخر بالأمن العام وشؤون السوريين الموجودين بوطننا لبنان. الله يعطيكم ألف عافية كل ضباط ومفتشي ورتباء الأمن العام بقيادة اللواء حسن شقير. تحية لمحبتكم وخدمتكم لوطنكم لبنان رغم كل المعوقات. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص التقى عقب إلقاء كلمة لبنان بأحد المنتديات وزير التنمية الدولية في النرويج، وبحضور عدد من السفراء في الأمم المتحدة والوفد النرويجي المرافق، وكمان على هامش زيارته لأمريكا التقى وزير الإعلام عدد من الوفود والوزراء العرب، منهم وزير التخطيط المصري أحمد رستم، ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليفة أو الخليف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، ونائب وزير الخارجية الجزائري لوناس مقرمان. والتقى الوزير مرقص أيضا الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصاد والاجتماع لغرب آسيا إسكوا الوزيرة رانيا المشاط. عرض الوزير مرقص تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، واختتمت زيارة الوزير مرقص إلى نيويورك بحفل استقبال للجالية اللبنانية أقيم على شرف الوزير بول مرقص بالقنصلية العامة للبنان، بدعوة من القنصل العام طلال ظاهر وحضور المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة والسكرتير نورما أبي كرم. التقى أفراد الجالية اللبنانية. تحية للوزير بول مرقص. خلينا ننتقل لكلمة صغيرة رصدناها، أكيد مدتها حوالي دقيقة لدقيقة ونص، دقيقة ونص، نسمعها سوا. كلمة لألك وصوتك العالي من جبل لبنان الوزير الدكتور بول مرقص، والله بحيي جهودك بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نشوف الفيديو وأجيره إذا رح تساعدنا صوتيا وبالداونلود. بكل الأحوال نسمع سوا كلمة الدكتور بول مرقص.
1: عم يرجع الوضع على الخريطة، الوقت تنسابه لبنان رائب على المستوى الوزاري حوالى 7 سنين، هيدا مثل من الأمثلة على روح الدولة إلى مكان الصحيح اللي مفروض تشبهته بالخدمة من أجل لبنان، بحب هالبلد يلي بعرف مدى تعلقه فيه، اللي بتعكس تنوعه الآراء السياسية المتنوعة اللي انتم فيها، ولكن اللي بيجمعها خط بياني واحد هو حقة لبنان ورجوع لبنان إلى موقعه الطبيعي بالعالم. شفتوا بالسنة الأولى من العهد الرئاسي الجديد كيف كان لبنان عم يتقدم بشكل كتير كبير على مستويات عديدة نحو استعادة عافية الدولة، وصولا مؤخرا لإطلاق مطار الشهيد الرئيس لبنان معوض مسار الأساسي للدولة المنية بقيادة فخامة الرئيس عماد جوزيف عون، لازال قائما جاي هو بعد كم يوم بالرئيس ترامب. البلد عم يرجع الوضع على الخريطة بكثير من الصعوبات هاي اجي تأخرت هالمسار الإصلاحي. بتمنى ان هيدي الحرب تكون الأخيرة ويكون رجوع الدولة هالمرة ثابت ونهائي وأكيد، مثل ما كل واحد منا بيتمناه ليشوف ولاده بقي بالبلد وتشوفكم انتو عم ترجعوا ترتاحوا تطمئنوا لهالدولة ترجع لربوع الاستقرار اللي لازم تنعم فيه. احنا بدءاً بفخامة الرئيس ولولاً دولة الرئيس كل زملاء الوزراء بعيدين حققوكم هالانتظارات تتحول لحقيقة.
0: إذن تحية لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص وكلمته خلال زيارته لأمريكا والمشاركة بأحد المنتديات العالمية. الله يحميك ويعطيك ألف عافية، ونحن صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان وصوت كل إنسان ومسؤول لبناني على مختلف المستويات بحب وطنه لبنان ويعمل من أجل وطننا لبنان، ومنهم الوزير الدكتور بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة وطننا لبنان من الفرزل زحلي البقاع إلى كل لبنان والعالم. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، هل تخيلت أو هل تخيلتي يوماً أن تدريباً واحداً قد يغير مساركم المهني؟ برنامج بيحمل اسم مهاراتي مستقبلي التابع لليونيسف لبنان والمنفذ من قبل مؤسسة ميشيل ظاهر بيمنحكم الفرصة يا شباب ويا صبايا، فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة العلمية بمجال الخياطة، وذلك بالتعاون مع جمعية مابس مالتي ايد بروغرامز. رح يساعدكم هالتدريب المجاني على تطوير قدراتكم والاستعداد للانطلاق نحو فرص مهنية جديدة. إذا كنتوا عم تفتشوا شباب وصبايا عن خطوة عملية بتغير مسار حياتكم وبتقربكم من فرص العمل، هيدي فرصتكم. فيكن تتواصلوا عبر فورم معينة بتعبوها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن رح أعطيكم رقم تليفون، بس في فورم لازم تعبوها. إذا فرصة تدريب مجاني بمجال الخياطة مع فرص توظيف للمتفوقين بالتعاون مع جمعية مابس مالتي ايد بروغرامز. اتصلوا واستفسروا 76-824-101 76-824-101. الله يعطيكم العافية. مديرة مؤسسة مارلين سيد ظاهر وكل العاملين معك بمجال التدريب والتوظيف ومساعدة شباب وصبايا لبنان على تطوير مستقبل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك والمزيد والمزيد بالدقائق الأخيرة، وممكن يمدد بعد الساعة 10. هلأ منشوف، رح يكون في لكم مفاجأة من زملائنا وزميل لقلنا، رح نحكي نويه عن برنامجه بعد الظهر. على كل إذا كان وصل رح يكون ضيفنا هلأ الساعة 10 ونمدد الفترة شوي صغيرة لحتى نحكي معه.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

هيدي ليالينا الحلوة، ليالي مهرجان أعياد بيروت والحلو والعريق. ومن ليلة من ليالي الحلوة مروان خوري. مروان خوري بصوته الحلو وأدائه الحلو وإحساسه الحلو مع فرقته الموسيقية ضيف للمرة الأولى، وضيف عزيز كتير علينا، وعقبال عروض متوالية مش بس كل سنة. التعاون الدايم مع مهرجان أعياد بيروت ومهرجانات تانية بنخطط لها على مدار السنة. شو جاي عبالكم تسمعوا له؟ يعني ريبرتوار مؤلف من عشرات الأغنيات وكلهم أغاني حلوة كتير. جينيريكات مسلسلات، أغاني حلوة كتبها لألو ولغيره من المطربين بكل محبة. خلينا نسمع أغنية ديو وحلوة كتير ورائعة جدا. تعرفوا أنه الفنان آدم كمان صار في تعاون معه بمهرجاناتنا الحلوة وبليالينا الحلوة بمختلف الحفلات. آدم وديو مع مروان خوري، وحدا عارف عنها شيء. أغنية رائعة مليئة بالإحساس، كلمات ألحان ومغنيها هلأ مروان خوري ديو مع آدم اللي غنى هالأغنية بكل إحساس لمروان خوري. الله حدا عارف عنها شيء؟ حدا عارف عنه شيء للحبيب لما يغيب عنه؟

مروان خوري وليلة من ليالي العمر منتظرة. كونوا كتار ولحقوا حالكن واحجزوا بما تبقى من أماكن. أهلا وسهلا فيكن. Virgin Ticketing Box Office مروان خوري والأصالة واجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. يلا مروان وآدم

0: تتفق.
1: تحرمني.
2: الله الله يا مروان خوري، ديو حلو كتير، كتب هالأغنية ولحنها وعطيها للفنان آدم اللي بيستاهل كمان كل الخير. إذن لاقونا وأهلا وسهلا فيكن، ليالي حلوة كتير. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس هو اللي بيجمعنا، رح يجمعنا بليالي حلوة كتير أنا وياكم بليلة إبراهيم معلوف الموسيقي اللبناني العالمي الأصيل، جوزيف عطية وغيرها من هالليالي المتبقية أكيد من مهرجان أعياد بيروت، وليلة مروان خوري ليلة من الليالي الحلوة وتعاون لأول مرة وعبال مرات عديدة ومديدة مع مهرجان أعياد بيروت. الأصالة بتلتقي مع بعضها. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني لبنان شركة لبنانية عالمية متقيدة بأحكام مصرف لبنان، كل الأمور المالية والمحفظة المالية بكل أمانة بين إيديكن. 1400 فرع على كامل امتداد الأراضي اللبنانية. ويش ماني، السرعة والأمان والراحة بتطبيق واحد، ويش ماني أبليكيشن بكل أنحاء العالم. داونلود ويش ماني أبليكيشن واستفيدوا من العديد من الخدمات، مثلا فيكن تعملوا دفتر سواقة انترناسيونال، دفتر سواقة دولي بتقدموا عبر ويش ماني أبليكيشن وبيوصلكن خلال 3 أيام عمل دفتر السواقة الدولي، إضافة لخدمات للمواطنين اللي بدون يعملوا دفتر سواقة لبناني في ورقة طبية. بدل ما تتعذبوا على نقابة الأطباء فيكم ب 1400 فرع تحصلوا على الورقة الطبية، تعبوها عند الطبيب وتقدموا، هي بتكون أحد الأوراق المطلوبة لدفتر السواقة أو تجديده. ويش ماني العديد من الخدمات كمان، الأشخاص اللي بدون يتجوزوا وبدون يعبوا فورم طبية بدل ما تتعذبوا على نقابة الأطباء ما تبعدوا كتير، حد بيتكن بكل المناطق اللبنانية فروع ويش ماني 1400 بيعطوكن الورقة الطبية للزواج، بتعبوها أكيد وبتستكملوا كل ورقكن، وألف مبروك للعزابة. إضافة لخدمات للمهندسين، خدمات للصيادلة، دكاترة الصيادلة بكل المناطق اللبنانية، معاملاتكن مع نقابة الصيادلة ببيروت بتوصل لعندكن على البيت من خلال ويش ماني اللي بتسلمكن كل الأشياء المطلوبة بدون ما تتعذبوا. إضافة لدفع فواتير أوجيرو الفواتاتش، أنا اليوم بدي أنزل هلأ على أقرب فرع، ممكن أنزل عجل الديب لوتوستراد، ممكن أنزل هون الأشرفية حد مبنى الإزاعة وأدفع فاتورة أوجيرو والفواتاتش، دايما ندفعهم، بتشارجوا خطوطكم والإنترنت بالأسعار الرسمية. صيانة تابلت وموبايل سامسونج بكل فروع ويش ماني اللي بتحمل شعار مشترك ويش ماني تالاكو، بيعا وصيانة سامسونج. ويش ماني بإشراف مصرف لبنان، عملية تحويل داخل وخارج لبنان بكل أمان. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمع.
3: صباح أستاذ جوني، يعطيك العافية. أستاذ جوني، بوجه شركة الفولفو على طريق البحرية مقطشين كابلات كهرباء ونازلين على نص الطريق 3-4 شراية تدخين، حاطين لهم من تحت العلبة أورانج طبعا حدا يفوت فيهم، والعيلة مش مالي ويمين بتروح من حدهم. هدول إذا حدا فات فيهم واعتبر في كهرباء، يعطيك العافية.
2: نعم
3: اوكي، حبيت بس اقول لك الموضوع هذا.
2: يلا يا ريت حدا من المستمعين هلا او انت تصوروا لي اياهم كمان لحتى نبعثهم للمعنيين بشركه الكهرباء، مدير عام شركه كهرباء لبنان المهندس الحايك، الله يعطيك العافيه، اكيد عم يتجاوب مع كل الاشياء اللي مننسق معكم فيها وصرخاتكم وأصواتكم العالية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية صامدة وصابرة ومستمرة أكيد بدعم اللبنانيين مغتربين، لا بينما ترجع السياحة أكيد إلى نطاق طبيعي بوطن لبنان. حلال رنتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، حلال رنتكار باستقبال المغتربين وتوضع بتصرفهم سائقين مدربين ومختصين ليكونوا موجودين معكم ومع عيالكم. حلال رنتكار بيسلمونكم السيارة من مطار بيروت لأي منطقة لبنانية بتكون إياها. مواكب أعراسكم يا لبنانية، كل مواكب الخطبة وكل تجمعات والسيمينرز للمؤسسات بينقلوكم على كل المناطق اللبنانية بجولات سياحية. تستأجروا من السيارة صغيرة للبولمن للفان للباص، كل احتياجاتكم موجودة، حتى سيارات المرافقة المصفحة موجودة بحلال رنتكار. حلال رنتكار، أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم يا لبنانية على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. من المنصورية لكل لبنان، حلال رنتكار أكثر من 2500 سيارة للإيجار. في الإيجار التملكي، تستأجر السيارة وبينتهي عقد الإيجار بأنه تتملكوها. هيدي ميزة كمان عالمية لبنانية عم يطبقها حلال رنتكار. 03-166-711 و71-166-711. حلال رنتكار بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
0: بونجور خي جوني، يعطيك ألف عافية. نحن من المستمعين الدايمين، يعني منوع صوتك ومنكمل نهارنا بسلام. دل بهالمهمة ودل بصحتك. عنا كم سؤال هيك بالنسبة للكهرباء، وين هالكهرباء؟ شو صاير بهالبلد؟ ما كفينا بقى، حرام حرام. نحن شعب مسالم، شعب محب، شعب بيعرف يعيش، يعني بهدلة ما فوق بهدلة. وتاني شيء بالقطارة، يعني عم تيجي هالكهرباء اللي ما بتلحق تمشي الغسالة تتوقف، والاشتراكات هي عين يا عين نار وماشي. والكهرباء بيجوك الفواتير كتير عاليين بقى، معلش دوينا على هالموضوع تنشوف شو القصة. وبالنسبة لهالبنوك الأسهم التفضيلية، كنا طالبين انه هيك نعرف شيء عنها. إذا فيك بس تحطنا بالجو، جد شيء في شيء جديد، لأنه الألم موجود بالقلب والشكوى غير لله مزلة يا خينا جوني. بس شو منعمل؟ مجبورين نعلي الصوت ونحكي. ويكون نهارك مبارك ودل صوتك صوت الحق، ويعطيك ألف عافية.
2: مرسي مدام أمال الحاج. تخبركم يا جماعة وتوضيحا ومنطق، كنا بهالحكومة الجديدة مستعدين للإنماء والإعمار والتطوير ومكافحة الفساد وإمساك كل المؤسسات الاقتصادية والخدماتية والحياتية بوطننا لبنان، ولكن اجت هالحرب الظالمة اللي افتعلوها عملاء إيران والفرس ودمروا وطننا لبنان، رجعونا لورا 20-30 سنة. كل الإنماء اللي كان متبقي رجعوا دمروه، يعني من سنتين ونص لما عملوا حربهم الأولى ودعموا غزة، وبالآخر عملائهم سلموا حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده واللي أعلى منه واللي تحت منه، كلهم راحوا بعمل رخاص ودمر وطننا لبنان. رجعوا هلأ عم يدمروا الباقي كمان بحرب الإسناد. هلأ اللي عم يرأسها نعيم قاسم باشا الجزار، هو ولفيف عصابة الأشرار العميلة للفرس والكارهة للدول العربية والكارهة لوطننا لبنان. فمدم دمار وخراب واقتصاد مشلول. عم يعملوا جبايات من المناطق كتيرة، كنا رجعنا الجبايات وبدنا نقطع دابر اللي عم يسرقوا كهربا، ولكن هلأ الكهربا بس عندهم 9 أيام، قالوا في جاي باخرة فيول. هيدي للأسف نتيجة الحرب التدميرية، وإلا كان ممكن يكون عنا أكتر من هيك بكتير، 90 يوم احتياط مش 9 أيام فيول أويل للكهربا. الله يساعدنا، الله يساعدنا على هالعصبة الأشرار اللبنانيين اللي حاملين زوراً وبهتاناً الهوية اللبنانية للأسف، وعم يدمروا وطن لبنان. مدام يسعد لي صباحك، الله يخلصنا منهم، والله ينصر رئيس الجمهورية اليوم بقابل الرئيس دونالد ترامب، وإن شاء الله هيك من المفاعيل الإيجابية لهالموضوع أنه الميدل إيست تصير تسير رحلات مباشرة من مطار بيروت إلى الوجهات بأمريكا USA. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية. صباح الخير لألكن من السويد. يوحنون بونجور يا جون، شلومو شاينو، شلومو شاينو بالسرياني يعني سلام وأمان، شلومو سلام وشلاما بالأرامية شلاما لوخ، شلومو الخلخون. فريد كمان مصور، صورهم فريد، بعت لي الصور عمول معروف 70-220-888 أشريط الكهرباء اللي فلتي. توني خليفة يسعد لي صباحك يا توني، توني يلا قول الله ما حدا يتبرع بفرنك للصليب الأحمر قبل ما يوضحوا لنا كيف انسرقوا مصرياتنا داخل جامعة الـAUST ساحة ساسين الأشرفية مركز الصليب الأحمر. يا هيدا من الآخر وبالمختصر، مختصر مفيد. عم تصوروا لي مندوبي ومندوبات الصليب الأحمر، الله يعطيهم العافية، التبرع بالدم لألون هيدا حلال، بس إنه مصاري ونحن مفقودين مصرياتنا ومسروقين وساكتة عنهم ونايمة بعسل السكوت وعسل النسيان إدارة الصليب الأحمر، لا يا حبيباتي ما بننسى، نحن عم نتعب بمصرياتنا، مش رح نعطيكم إياهم لينسرقوا وتطنشوا عن جامعة الـAUST إنه تعطلت عندهم الكاميرات ويرشوكم رشوة جامعة الـAUST ب 150 مليون ليرة حسب البيان اللي طلعتوه، إنه 150 مليون ليرة هاي دول متقديراً الموجودين بالصناديق على ألا يكون ذلك إثبات لأي شيء واستحقاق ضد جامعة الـAUST. فأنتوا إياهم بدنا تحقيق من المخابرات ومن الأمن العام، الأمن القومي ومن أمن الدولة ومن شعبة المعلومات، مين سرقون؟ ممنوع هيك تفللوها لدانا بزي رئيسة المركز بالـAUST على بيتها، وهي كانت مصرة أنه تستكمل التحقيقات رغم تعطل الكاميرات حسب حجة إدارة الـAUST. حرم طويل عريض، تعطلوا الكاميرات، طيب وين؟ وين الحرس؟ طيب ليه؟ وين كانوا؟ نايمين كمان؟ يعني عذر أقبح من ذنب للصليب الأحمر اللبناني ولا جامعة الـAUST. هارد لك، علقته بين إيدين جبل لبنان ومعلوماتها الموسوعة. رسالة.
3: صباح الخير، يسعد لي صباحك اخي جوني، انت والمستمعين الكرام. في عندي ملاحظة صغيرة، بنفس الشارع تاع وزارة الخارجية، نفس الشارع ابدا، بس توصل حد وزارة الخارجية بتلاقي 2 أو 1 فالي باركينج واقفين وحاملين دفاتر، تجي انت بقى تصف باللقاء بياخد منك سيارة او بيصففك هيك على جنب عرصية حضت شو اسمه، يعني نفس الشارع اللي هو تابع هذا بلدية ولا الدولة ولا كذا، وبيعطيك بون بياخد منك مصاري.
2: يسعد لي صباحك، صور لي هون، وإذا كان بتحب تقدم شكوى لمحافظ مدينة بيروت ولا بلدية بيروت ما عندي أي مانع، إذا عندك تردد دايما لهونيك وعم تعاني من هالقضية هيدي. الله يساعدنا، بلد في عصبة أشرار وعصابة أشرار عم يدمروه، وللأسف رجع فلت الفساد بوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، كنت عم مدد أنا كم دقيقة، كان مقرر أنه نمدد أكتر من دقيقة، شي ربع ساعة. كنا مبارح سهرانين أنا والشباب والصبايا زملائي بجبل لبنان، أغاني ونوستالجي بحفلة جيما نوكيان، والتقيت الزميل ريكاردو شلهوب اللي هو فترته بعد الظهر وعنده ضيوف هلأ جايين يسجلوا بتحضرون بعدين على جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو ويبث على الهواء، على هواء جبل لبنان. فمتفق أنا وريكاردو شلهوب إنه يجي هيك حتى نحكي نعمل تقييم شامل لكل هالأوضاع. إذا ما قدر يجي اليوم يلا بلكي بكرة. في غنية لفيروز، لا تجي اليوم ولا تجي بكرة، وعطوهم تعملها. ريكاردو شلهوب من الزملاء الموهوبين والشاطرين مع كل الشباب والصبايا وفريق الإعداد معه، يعطيكم ألف عافية. بكرة بيزودوني بالأسماء، أنا عندي مشكلة بالأسماء، إذا ما انكتبوا قدامي بس بالأسماء يعني بحكيكم محاضرة ضد الفساد نص ساعة، بس لازم يكونوا الأسامي موجودين، الوقائع بحفظها، بس أحيانا الأسامي بتعمل بلانك عندي. بتصير معكم؟ يلا قولوا الله. الله يسعد صباحك بكل خير وبركة يا سيدي الكريم. طلبت منك شهر الماضي وأرجوك هالطلب مجددا من وزير الداخلية بضبط استعمال الهاتف الخلوي على الأوتوستراد بمبلغ $1,000، لأنه شعبنا هيك بحب الفوضى. الحق معك، رقم اللي بتهي ب724. يلا في إشياء كتير بدنا نخلص وطننا لبنان، مش هيك؟ خلينا نخلص وطننا لبنان من براثن الأشرار وعصبة وعصابة الأشرار. يلا باريلوس بارون، شو مصور لي فيديو؟ شو بها هاي السيارة؟
1: بونجور أستاذ جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ هيدي بنزلة أوتيل ديو، صلا جمعة ونص مخلصينا وطمينا، لهلا بعد ما عم يشيلوها، يعني بعد دورها عم تعمل عجقة ليوم العجقة.
2: نعم.
1: هي بعد الأيوستيش 50 متر.
2: يلا. أكيد أكيد في بكون يطلع لهم شيء أصلاً تحت الأرض ما مش موجود على الخريطة، مضروب. يلا قولوا الله يا شباب ويا صبايا. رسالة 8 ثواني.
4: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ شو في مكان؟
2: بس هيك يا أبو قاسم، شو في ما في؟ والله في عندكم المعلومات، عندكم. يلا صوتك عالي جبل لبنان. تحية للرقم اللي بنتهي ب957، بعت لنا حكمة. اسمع دكتور غسان النمار، طبيب وجراح زراعة الأسنان ومستمعي جبل لبنان. حتى لو رقصت في الماء، حتى لو رقصت في الماء فسيظل أعداؤك يتهمونك بالتسبب في الغبار. ويسعد صباحك جوني بكل خير وسعادة. حتى لو رقصت بالماء أعدائكم رح يتهموكم أنه أنتوا عم تغبروا. نعم، هيدا بتذكرني كمان بخبرية الديب اللي بده أنه ياكل راس الغنم، فركض عليه من الوادي، شاف الغنم فوق عم تشرب من راس النبع فوق. أو بالعكس، مهم، هو عم يشرب من راس النبع فوق، يعني من النبع مباشرة، والغنم عم ترعى وتشرب من النبع بكعب الوادي. ركض الذئب من راس الجبل إلى كعب الوادي وقال له أنا بدي أكلك لرأس الغنم. قال له طب ليه؟ إنه شو عملت لك أنا؟ فكر هيك الذئب، شو بده يكون حجتي؟ قال له عكرت علي المي برأس الجبل، لو كنت عم يشرب فوق وعكرت لي المي. فهيدي حتى لو رقصت في الماء فسيظل أعداؤك يتهمونك بالتسبب في إثارة الغبار. صوتك عالي جبل لبنان، والله ينصرنا على أعدائنا المنظورين وغير المنظورين. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم أودعكم، يبدو أنه زميلنا ريكاردو شلهوب لم يحضر، على أمشي عجيت سير بكل الأحوال. أنا كنت بدي أستقبله ديركت على الهواء، يعني في أطلبه على التليفون بس ما بدي. ريكاردو شلهوب بلكي بتجي لعنا بكرة. تحية لألك ولكل هلأ الضيوف من سياسيين واجتماعيين، ضيوفنا بيجوا بيسجلوا مع زميلنا ريكاردو شلهوب، واسمعوه أكيد بفترة بعد الظهر. هيدا برمجنا، هيدا نحنا، وهيدا مهرجان أعياد بيروت اللي جمعنا مبارح أنا وريكاردو شلهوب والشباب والصبايا. سجلوا لي عبر هيدا ريكاردو، خليني نشوف.

0: بتعرفوا شو ما حبيت أحرمكم من الزميل، وعدكم بالزميل ريكاردو شلهوب، وما حبيت أحرمكم من صوته رغم أنه علقان بعجقة سير على طريق الجنوب باتجاه بيروت. بونجور ريكاردو.
1: صباح الخير جوني، هلات ولكل المستمعين يلي عم يسمعونا.
0: شفت هلا كده دغري المذيع بيشتغل فينا يعني بيشتغل بشخصيتنا، شخصية المذيع. بونسوار وبونجور، كنا مبارح التقينا مبارح أنا وياك والشباب والصبايا. هلأ بدي إياك تعدل لي أساميهم كمان لحتى نوجه لهم تحية بأغاني أغاني وبجبل لبنان وبنوستالجي. كنا بليلة جيما نوكيان، كيف عملت الدبكة معنا هيك وقمت ورقصت بالآخر؟
1: عملت الدبكة معكم ونرجع منشدد على حكي جي اللي كان عم بيقول أنه الفن هو رسالة، رسالة حياة ومتومة فنية وثقافية. أول شيء تحية لك جوني، وإذا بدي عدد عنا جيال سلامة، عنا ليا وعنا محمد جابر وكلود قواس وأنا ورامي والكل.
0: كلود قواس شغلة تاني يعني مدير إذاعة جبل لبنان وكان أكيد وعدنا كمان أنه بده يجي، يعني اتنيناتكم وعدوني ونطروني وجابوني من صيدا لجوني وما جيتوا. لا أنت ولا كلود قواس. بعرف بعرف، الله يعطيكم العافية. شو عندك اليوم ريكاردو؟ ضيوف هيك منرحب فيهم على الهواء سلفا قبل ما يوصلوا.
1: اليوم بخمسة خمسة حيكون معنا النائب إبراهيم النايمة وكواليس لقاء عون في واشنطن. حنحكي عن العفو العام، عن بداية دخول الجيش للضوضاء الغربية وغيرها من التفاصيل. هذا بشيء السياسة.
0: إبراهيم النايمة.
1: نعم. عنا فقرة عريقة دائما هي بقصة من لبنان، نحكي عن إنجازات لبنانية، عن مناطق لبنانية لحتى نفرجي هذا البلد بالرغم من مساحته الصغيرة بس في كتير إبداع وفي كتير إنجازات تضغى على كل الهموم السياسية. وفي شيء دائما بنشدد عليه أنه بالرغم من كل الصعاب اللي عم نمر فيها الدولة عم ترجع تتحرك، عم تنهض. يعني كان في حرب بالجنوب بس كان في مطار لإيعاد عم يرجع يقلع من جديد، السكك الحديد اللي عم ترجع كمان تنهض من جديد. فصح في مشاريع صغيرة بس قد ما في هموم عنا ما عم نشوفها فلازم نضوي عليها.
0: يلا وانت عم تضوي على كل شيء عم بسمعك بعد الظهر، الله يعطيك العافيه.
1: الله يخليك.
0: وهيدا التكامل بين قبل الظهر وبعد الظهر.
1: بالفيديو عندنا بروجرام سبور لعبد الناصر حرب اللي هو على ارض الملعب.
0: نعم.
1: ولكل حدا بحب يسمع اغاني ويعرف قصتها عند محمد جابر مغنيه وخبريه،
0: هيدي برمجه رائعه جدا وعم نسمعها بالبروموشنات.
1: وعندنا نعم. كمان بروجرام صحه، كل حدا بحب يعرف مواضيع صحيه، صحه نفسيه او صحه جسديه، نهار الاربع مع كارلي هيك بصحتك. في باقة كمان من البرامج اللي
0: بتبصر النور. نعم. والبرنامج الطبي المتخصص بصحة الوطن، صوتك عالي جبل لبنان كله.
1: صوتك عالي ما فينا نحكي
0: لك
1: صوتك عالي،
0: من الركيز الأساسية داعي. هيدي كشفية عن صحة الوطن يوميا وتسمية الفساد.
1: جوني وين ما نروح الكل بيعرف جوني.
0: الحمد لله يعني
1: لدرجة الشعار تبع صوتك عالي.
0: أنا من سنة 1977 ريكاردو موجود أقله يعني أنه جوني صديق، جوني صديق يعني عرفت أنه بيحفظوا، وخاصة الفاسدين. يعني الفاسدين مش بس بيحفظوني، يعني بيتمنوا يا لطيف أنه
1: هذي بيخافوا منها.
0: هلأ بيخافوا من الحقيقة اللي نحن عم نكشفها أكيد بطبيعة الحال، لأنه ما في فاسد على أرض لبنان إلا ما نحن كاشفينه. وكنا بهالعهد الجديد بدنا نبلش نضربهم على راسهم، ولكن أكلنا الضربة من عملاء الفرس والإيرانيين بوطننا لبنان. تنشوف هلا هالرئيس شو رأيك رح يرجع بنتائج حلوة حسب معلوماتك؟
1: هو لازم يرجع بنتائج حلوة لأن على الطاولة ما هو حيكون فتاك ملفات. أول شيء عدد الأعمار، انتحار الجيش الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني، لأن إذا الجيش ما كان في دعم ما حدا يجي يقول لكن احنا عاوزين نستلم بجنوب، عاوزين نكون موجودين فوق.
0: ورح يقدموا لنا هيك رح يقدموا لنا بونبوني يعني الامريكان انه يسمحوا بالرحلات المباشره للميدل ايست من مطار بيروت الى مطارات امريكا ديريكت.
1: منيحه.
0: يعني ما بنعود نعمل كورسبوندانس بتركيا او بالاردن او بقطر او بالامارات، نروح اوقات بنروح بالعكس هيك تنروح بعدين ديريكت دايركت فلايت.
1: وصلنا على واشنطن يعني، والحمله يلي عملوها على ثياب السيدة الأولى ورئيس جوزيف
0: عون
1: لما نزل بالمطار.
0: نعم نعم، يعني المغردين كتار وبدون يحاولوا شوهوا صورة الشرعية اللبنانية وعلى رأسها القائد المغوار جوزيف عون. وكمان
1: فينا النق.
0: نعم
1: فينا النق على موضوع معين.
0: يلا البنزين. الهوى لألك.
1: فيه ارتفاع بنزين بشكل مش طبيعي، اليوم ارتفع 70 ألف والقبل كان مرتفع كمان بطريقة جنونية. شو القصة فيها؟
0: هلأ لما اتصلنا برئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط الأستاذ شماس قالنا أنه هيدي الدولة اللبنانية بتحصل على البلاتس يعني ما لها علاقة بخام برينت اللي بيطلع من الأرض ديركت، في إشياء تشغيلية، في إشياء بتتعلق بالضرائب تبع كل دولة، إشياء كمان اللي بتستجد من خلال عمليات النقل، لأنه لما بيطلع برميل البترول هلا حتى الخام عم يرتفع، بس كمان عملية نقله أو الطلب الكثيف على النفط يعني والمازوت والبنزين من كل أنحاء العالم، من ناس انحرموا من مصادر نفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز، عرفت؟ فهيدي هي القصة، هيك وضح لنا إياها الأستاذ مارون شماس. مقتنع أنت بهذا التوضيح؟
1: أنا كان معي جورج براكس نائب أصحاب المحروقات وحكينا عن الموضوع
0: كمان،
1: هذا الارتفاع هو نفس حكي شماس، يعني
0: بيتفقوا كلهم على نفس القصة،
1: على نفس الموضوع، وعندهم كمان أزمة بيقول أنه مثل ما المواطن الكلفة عم تكون عالية عليه، نحن كمحطات عم نخسر.
0: طيب إذا بدنا نرفع السقف أنا وياك، يعني أنا حابك كمان هيك بعد الظهر
1: السقف وينك يا كلود
0: وينك يا كلود أواز، سقف الحرية العالي بعد الظهر. أنا بدي أسألك هيك، أنا خينا وحبيب قلبنا مارون شماس رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط والمسيو براكس نائب أصحاب المحطات بلبنان، بس كله لأبو شقرة وهضامته لأبو شقرة، لأنه المهم يعني بشخصيته أنتر بارونتيز المهضومة. فبرأيك ممكن يكونوا كاريكاردو شلهوب دافنين الشيخ زينكي سوا بعملية التبرير؟
1: دائما في كارتلات، فالكل بيكون متفق إلا على نسب معينة أو مبطلة، ولكن المواطن يلي عم يكلها، يعني هلأ عم نفول بنزيناتنا بالسيارة بدك كل أربعة أيام تقريبا $70، فالكل مستفيد من كل شيء، إن كان بالنفط إن كان بغيره، فكل شيء مثل الجبنة بهالبلد.
0: أها، يعني هدول بيسمون كان الرئيس فؤاد شهاب الله يرحمه الفروماجيست أكلت الجبنة كمان، هدول الفروماجيست الله ينجينا منهم أكلوا الجبنة ودبحوا البقرة وحتى عظميتها طبخوها، يعني إذا كان معتبرينه أنه بقرة حلوب لبنان حلبوهم كلهم سوا وأخذوا
1: شيء عند البقرة
0: بقى هلا ماشي، بس جف ضرع على البقرة دبحوها وأخذوا لنا كل مصرياتنا من البنوكي واختربت بيوت العالم. فأقولك أنه هالأشخاص هيدول دافيني الشيخ زينكي مع بعضهم رح نكمل نفضحهم أنا وياك.
1: هلأ كفضيحة، الفضيحة عندك حتكون أعلى، نحن إذا بدك قد ما فينا ملتزمين بالأمال يعني نحطي بأنه كل فاسد يتحاسب بالأخير.
0: نعم.
1: والكل عم بيشبه المشهد العراقي يلي صار بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، على أمل أنه يطبق عنا بلبنان.
0: يعني في ناس
1: أي متى ما حدا بيعرف
0: بالعراق، زوجة أحد الوزراء الفاسدين بالعراق كانت كمشوعة عم تحرق الدولارات، مئات الدولارات بالتنور تبع الخبز،
1: حتى طريقة ضبضبة المصاري كانت مخيفة، شيء بقلب الجدران، شيء بحفر، شيء بأناني جالونات مي،
0: مثل ما كانوا ستاتنا وجدودنا يخبوهم تحت البلاطة بمسرحية الأخوان الرحباني، أنه بيقول لها يا زهوة أو شيء، أنه هيدا بتقول له يا حسرة منلي، وهي دحشتهم
1: وهي معك كل المصاري
0: تحت التكاية أو تحت البلاطة. طيب أنا بدي أسألك سؤال أخير ريكاردو شلهوب، إذا كان شخص جاي لعندك من الأشخاص اللي ضيوفك وأنا عندي ملف ضده، عم بفتح له ملفاته قبل الظهر، شو عم بيقولوا لك؟ يعني أوقات بعض الأشخاص اللي بكون أنا حاكي عنهم قبل الظهر وبيجوا ضيوفك بعد الظهر
1: بيقولوا باختصار صوته لجوني عارف فوق بتفضحهم وعنا تحت بنحكي بالملفات السياسية اللي عم يشتغلوا عليها.
0: نعم.
1: ومترك الجوني الصراحة حتى يفضح إذا كان حكيه مضبوط معنا عشية أو ما كان مضبوط.
0: جواب مش بس دبلوماسي، يعني جواب ذكي ليوم الذكاء، بس ما بعرف اذا عجبه لمدير الاذاعه كلود او
1: بدي اشوف يعني بس اوصل لعنده يا طيب. بيهنيني على هالجواب الدبلوماسي.
0: وين صرت كلود؟ ريكاردو هلا كلود بدنا نساله وين صار؟ وين صرت؟
1: انا على خلدي بس عجقه كثير
0: بعد العجقه. شو في اليوم دخلك؟ في شيء اشغال؟
1: دائما النزله بتكون من صيدا تقريبا من الجنوب بهالوقت بتعلق منيح.
0: الله يعطيك العافية. ايه هون عم يصلي انه حركة مرور كثيفة بكل الاتجاهات
1: بكل المناطق 100%،
0: يعني عم نضطر نستعمل سياراتنا بكثافة. تعرف انه لما طلعت عند رئيس الجمهورية زرته من حوالي سبعة أشهر برفقة أحد رجال الأعمال اللبنانيين طوني العبد، عرضنا عليه أنه في شركة أمريكية جنوبية عندها حفارتين عملاقتين مجاناً بيحفروا أنفاق تحت الأرض للمترو من بيروت لطرابلس ومن بيروت لصيدا، مترو فوق الأرض وتحت البحر، إضافة لأنفاق بتربط بيروت بالبقاع، كسروان بالبقاع والشمال بالبقاع. ولكن اصطدمنا بس أخذنا موعد، رئيس الجمهورية ساعدنا فيه وأخذ الموعد شخصياً لأنه اقتنع بالمشروع مع وزير الأشغال أستاذ رسامني. من هونيك وبالرايح اصطدمنا بالبيروقراطية وبما يسمى الدولة العميقة اللي ما بدها تريبل بي، بدهن انه كل مشروع بمشروعه بس تيجي تمرقه بدك ترشي وبدك تعطي وبدك تعمل الناولون تناوله لأي سياسي أو مجموعة أشخاص كارتال يعني فاسد. فللأسف وقف المشروع وبعدين اجت حرب التدمير الإيرانية الفارسية لوطننا لبنان لحتى تقضي على ما تبقى من أحلام. هلأ إن شاء الله برجعته رئيس الجمهورية يحملنا شي هدية هيك من ترامب وهدية لوطننا لبنان.
1: هاي هدايا حتكون.
0: يلا يلا يلا أوكي طيب.
1: جوني انبسطت كثير بصوتك
0: ريكاردو،
1: تحية لكل مستمعينك يلي بسمعوك دايما،
0: وتحية لفريق الإعداد. عندك مين عندك بفريق الإعداد؟
1: في أنا وجيال.
0: جيال شو عائلتك؟ جيال،
1: جيال سلامة.
0: جيال سلامة شطورة، لأنه كل الأشخاص اللي مثلا أحيانا أنه يا جوني اتصلت فينا دموزيل جيال إلا أنه بدي أكد الموعد أو أنه مثلا بدي أجله لتين نهار، بقى كلهم جيال جيال. وريكاردو شلهو بيعطيك ألف عافية. أوكي
1: الله يعافيك. إيه جيال عنده تأثير على كل الضيوف.
0: تأثير بإذن الله إيجابي يعني، عرفت هيك بلطفتها هي وياك يعني أنتوا اتنيناتكم سوا أكيب حلو كتير. يلا يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن إلى اللقاء على الخير وتوصل بالسلامة.
1: شكرا الجوني فايزن على المقابلة ولكل مستمعين الجوني. بس خلصوا من الجوني على الساعة 5 دور جبل لبنان واسمعوا 5-5 للساعة 7.
0: أيوة
1: منيحة.
0: ومنيحة. يسعد صباحك ونهارك سعيد.
1: أهلا وسهلا.
0: أوكي شكرا شكرا. إذا كنا باتصال مباشر مع زميلنا ريكاردو شلهوب بفترة بعد الظهر، منكمل بعضنا أكيد كلنا سوا وكلنا سوا بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الأرز اللبنانية، بخدمة كل الأشخاص اللي هن نضاف ونحن وياهن وأنا وياكن والحق أكترية وكل الأشخاص اللي بيحبوا وطنهم لبنان. ضلوا بخير، ما رح أحكي بقى ولا كلمة زيادة، رح ألكن إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا المشترك والحبيب لبنان. لبنان لبنان لبنان.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. لبنان يترقب لقاء اليوم بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تؤكد مصادر سياسية لصحيفة اللواء أن الاجتماع سيحمل رسائل عن لبنان المزدهر والدولة بعيداً عن ملف السلاح غير الشرعي، فيما سيطلب عون ضغطاً أمريكياً لانسحاب إسرائيل.
1: بدأت الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني صباح اليوم بالانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية، بناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني.
0: سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً، فالبنزين 95 أوكتان ارتفع 70 ألف ليرة ليبلغ 2.347 ألفاً، و98 أوكتان ارتفع 71 ألفاً ليصل إلى 2.365 ألفاً. المازوت قفز 161 ألفاً مسجلاً 2.099 مليوناً، فيما الغاز ارتفع 12 ألفاً ليبلغ 1.127 مليون ليرة.
1: إقليمياً، الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة وأحد قادة هجوم 27/2/2023، وذلك بعملية مشتركة مع الشباك في غزة.
0: الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، من بينها منظومات دفاع جوي ورادارات في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، فيما الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة هجماته لليلة العاشرة توالياً ضد مواقع إيرانية.
1: وفي ختام الموجز، الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، مع متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل انتهى زمن احتكار حماية الجنوب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

Italien.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تتداول أوساط في واشنطن احتمال منح طائرات شركة طيران الشرق الأوسط إذناً بالهبوط في العاصمة الأمريكية، ما قد يمهد لاستئناف الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن. وتشير المعلومات إلى أن الخطوة في حال إقرارها قد تعد مؤشراً على دعم أمريكي للبنان في المرحلة المقبلة.
2: لبنان يترقب لقاء اليوم بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تؤكد مصادر سياسية لصحيفة اللواء أن الاجتماع سيحمل رسائل عن لبنان المزدهر والدولة بعيداً عن ملف السلاح غير الشرعي، فيما سيطلب عون ضغطاً أمريكياً لانسحاب إسرائيل.
3: بدأت الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني صباح اليوم بالانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني.
2: سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً، فالبنزين 95 أوكتان ارتفع 70 ألف ليرة ليبلغ 2.347 ألفاً، و98 أوكتان ارتفع 71 ألفاً ليصل إلى 2.365 ألفاً. المازوت قفز 161 ألفاً مسجلاً 2.099 مليوناً، فيما الغاز ارتفع 12 ألفاً ليبلغ 1.127 مليون ليرة.
3: إقليمياً، الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة وأحد قادة هجوم 7 من تشرين الثاني 2023، وذلك بعملية مشتركة مع الشباك في غزة.
4: الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، من بينها منظومات دفاع جوي ورادارات في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، فيما الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة هجماته لليلة العاشرة توالياً ضد مواقع إيرانية.
1: وفي ختام الموجز، الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، مع متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل انتهى زمن احتكار حماية الجنوب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
7: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

Lovely. صوت لا إله بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. لبنان يترقب لقاء اليوم بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تؤكد مصادر سياسية لصحيفة اللواء أن الاجتماع سيحمل رسائل عن لبنان المزدهر والدولة بعيداً عن ملف السلاح غير الشرعي، فيما سيطلب عون ضغطاً أمريكياً لانسحاب إسرائيل.
3: تتداول أوساط في واشنطن احتمال منح طائرات شركة طيران الشرق الأوسط إذناً بالهبوط في العاصمة الأمريكية، ما قد يمهد لاستئناف الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن. وتشير المعلومات إلى أن الخطوة في حال إقرارها قد تعد مؤشراً على دعم أمريكي للبنان في المرحلة المقبلة.
2: قال النائب وضاح الصادق إن الوطن لا يحرره سلاح يعمل لصالح دولة أخرى، بل دولة تعمل لمصلحة شعبها وأرضها، وذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس.
3: بدأت الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني صباح اليوم بالانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L. وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني.
2: سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً، فالبنزين 95 أوكتان ارتفع 70 ألف ليرة ليبلغ 2.347 ألفاً، و98 أوكتان ارتفع 71 ألفاً ليصل إلى 2.365 ألفاً. المازوت قفز 161 ألفاً مسجلاً 2.099 مليوناً، فيما الغاز ارتفع 12 ألفاً ليبلغ 1.127 مليون ليرة.
3: إقليمياً، الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة وأحد قادة هجوم 27/2/2023، وذلك بعملية مشتركة مع الشباك في غزة.
2: الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، من بينها منظومات دفاع جوي ورادارات في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، فيما الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة هجماته لليلة العاشرة توالياً ضد مواقع إيرانية.
3: وفي ختام الموجز، الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، مع متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل انتهى زمن احتكار حماية الجنوب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم الى هذه الحلقه الجديده من 5 على 5 مع النائب ابراهيم منيمنه. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. البداية من اللقاء المنتظر بين ترامب وبين عون يلي بيتزامن بعد ساعة من هالمقابلة. أول شيء من حيث الشكل، قدمهم زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن مع ترامب تحديدا وبعد 15 سنة من آخر زيارة لرئيس لبنان.
1: هلا هي الزيارة بتكتسب أهمية كبيرة لأنه لبنان عم بيعود إلى الخارطة الدولية وعم ينفض عنه محاولات القضم ومحاولات الهيمنة، والرئيس عون منذ أخذ قرار بالمفاوضات المباشرة لوقف الحرب بدأت الدولة تستعيد مسارها حقيقة بجدية لاستعادة قرار السلم والحرب وفرض سيادتها. واليوم زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تأتي بسياق كأنه الدولة الأمريكية عم تجي تكرس أنه هذه الدولة اللبنانية فعلاً رجعت لجزء، خلينا نقول جزء من مصداقيتها اللي عم نحاول نعمله من خلال التعافي السياسي، وبدأت تاخذ حيزها تدريجيا. طبعا نحن نطمح انه يكون لبنان كامل السيادة بعد خروج العدو الإسرائيلي من أراضينا وعملية حصر السلاح يكون تحت الدولة. فاليوم هذا المسار أطلق والرئيس عون يذهب إلى واشنطن بدعم داخلي وبدعم خارجي وتكون محطة ليتكرس أنه لبنان فعلا بدأ يسلك مسار مختلف عن السابق،
0: وكأنه هي محطة مفصلية. يعني قبل الزيارة أكيد ما حيكون مثل ما بعد الزيارة.
1: طبعا الزيارة أهميتها بأنه يكون فيها إنجاز للبنان. أعلم أنه الرئيس عون سيكون عم بيطرح النقاط الأساسية التي تهم اللبنانيين ولبنان، وتحديدا الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من أراضينا، وبنفس الوقت حيكون عم بيأكد على جدية الدولة بعملية حصر السلاح والاستمرار بالمفاوضات لتكريس سيادة الدولة على كامل الأراضي وحماية لبنان وإقفال جبهة الجنوب مرة لكل المرات. فالرئيس عون اليوم يذهب وعنده مهمة لن تكون سهلة، لأنه الإسرائيلي اليوم واضح أنه لا يريد أن ينسحب من الأراضي، ولكن بنفس الوقت الدولة الأمريكية والإدارة الأمريكية ترى أنه في مصلحة اليوم بانسحاب الإسرائيلي حتى تقدر تتمكن الدولة من استعادة سيادتها وتفرض سطوتها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية. فالدعم الأمريكي بهذا المحل اللي هو فرصة منه بسيطة، ستحاول الدولة اللبنانية من خلال هذا اللقاء أنه تقتنصها لصالح مصلحتنا ومصلحة البلد.
0: كيف سيتلقف معارضو هذا اللقاء وهذه المفاوضات هذه الزيارة؟
1: هلا المعارضين بدون يضلوا يشككوا، يعني المعارضين لمسار استعادة الدولة لتعافيها وقدرتها وسلطتها هم سيعارضون أي شيء يعزز مكانة الدولة، ولكن يعني نحن سنستمر بهذا المسار، حنضلنا مكملين لأنه ما رح نوقف اليوم على الناس مصلحتهم أنه ما يكون الدولة قرارها بيدها ويكون دائما قرار السلم والحرب تحديدا مصادر لجهات خارجية، وتحديدا بهذه المحطة هي إيران اللي اليوم عم بتصادر قرار السلم والحرب. فالدولة اللبنانية اليوم يجب أن تستمر رغم المعارضات. بالنهاية في دستور وفي شرعية، واليوم الرئيس عون يتسلح بالدستور وصلاحياته بالمفاوضات بهذا المحل. هلأ اللي خايفين اليوم من أنه الدولة ترجع لسلطتها فهذه مشكلته، ولكن المسيرة ستستمر.
0: العالم يتغير، قلت أنه السلاح هو موجود بإيد إيران، أي متى إيران رح تكف إيدها ورح تقول لحزب الله سلم هذا السلاح ويا لبنان انطلق بهذه العجلة الدولية المختلفة التي تتغير تباعا مع العالم؟
1: إيران لن تسلم السلاح. نحن علينا أن نواجه هذا الموضوع، أن نواجه هذا الموضوع بمسارين. أول شيء مسار سياسي داخلي، يجب أن يكون هنالك نوع من توافق، ما هو توافق يعني على الأقل بالحد الأدنى تكتل سياسي.
0: موجود التكتل؟
1: أنا برأيي صار فيه إذا بدك نوع من تلاقي واسع بين معظم القوى السياسية، الأغلبية الساحقة خلينا من القوى السياسية اللبنانية حوالين هذا الموضوع، وحزب الله وإيران يعلمون ذلك تماما. في تغير بالمشهد السياسي كله. هذه أول خطوة أو أول اتجاه يجب أن يكون مكرس اليوم في الداخل اللبناني. وبالمقلب الآخر علينا كمان أن نكون حازمين وأن يكون هنالك خطة جدية للدولة اللبنانية بالتحرك على الأرض حتى ترجع تفرض سلطتها وحكم القانون. مش عم نقول نحن اليوم بدنا مواجهة مسلحة مع حزب الله، نحن اللي عم نقوله بما تستطيع الدولة أن تقوم به لتكون عم بتكرس هيبتها وسلطتها، وأنه في سلوك مختلف صار للدولة اللبنانية، إيه يجب أن يكون هنالك تحرك على الأرض، وتحديدا لما بنجي بنحكي عن شيء مثل بيروت آمنة وخالية من السلاح. شو بيمنع اليوم
0: طبق هذا القرار بأنه بيروت أصبحت خالية من السلاح، أو كان قرار حكومة بس شفهيا إذا بدك؟
1: أنا برأيي القرار كان جيد. هلأ القرار بموضوع فرض قوة القانون على الأرض مش موجود بصراحة مثل ما لازم، وحتى بالتفاصيل الصغيرة بصراحة بعتقد أنه في إذا بدك هيك سقافة صارت. طبعا في تحديات بالموارد وإلى ما هنالك بالمؤسسات، ولكن في سقافة مكرسة بدوائر الدولة أنه فيها مسايرة وفيها هيك هذا
0: مرق لمرق لك
1: وتدوير الزوايا، وأنه الأشياء بتصير بالكلام وبالحوار. وهلا في اشياء طبعا نحن بالاخير بالبدايه دائما نلجا الى الكلام، ولكن بالنهايه يجب ان يكون هناك حزم تطبيقا للقانون وليس شيء اخر. نحن نتسلح بالقانون وان يكون كل اللبنانيين متساويين تحت هذا القانون. فانت قوتك ومشروعيتك وشرعيتك بتجي من التزامك بالقانون ومدى قدرتك لالتزامك فيه على الجميع بالتساوي دون تمييز. فهيدا المسار اللي برأيي بعد في نقص إذا كنا عم نحكي عن بيروت، ما تم برأيي تنفيذ القرار مثل ما لازم. كانت فرصة ويجب أن يتم متابعة هذه النقطة، لأنه بيروت كعاصمة ورمزية العاصمة للبنان هي أساسية بإعطاء إشارات واضحة ورسائل واضحة
0: إلى الدولة
1: عادت لللبنانيين وللعالم حتى في الداخل، لأنه حتى اللبنانيين صاروا متعودين على نوع من التراخي إذا بدك بموضوع أنه كل شيء ما بيصير
0: والقوانين ما حدا عم يطبقها
1: وفي تسايل وفي كل شيء. لا، اليوم بدأ الدولة تعطي رسائل واضحة وتفرجي بحزمة منتظمة تحت القانون. هذه النقطة الأساسية.
0: ذكرت موضوع أنه في توافق بين مختلف الجهات على موضوع السلاح وعلى أهمية نزع هذا السلاح. مين برأيك الجهة التي تستطيع أن تقود كل هالحلفة بهذا القرار ويكون في معارضة واضحة المعالم واضحة الهوية وترفع هي الصوت؟
1: بطلنا معارضة، نحن اليوم في رئيس جمهورية، في رئيس حكومة، في حكومة. اليوم بطلنا عم نحكي بصيغة ما قبل انتخاب الرئيس جوزيف هون. نحن عم نحكي عن مزاج عام ويعني طيف واسع من القوى السياسية تصرح وتؤيد حصر السلاح بشكل يعني دون لبس. وهذه فرصة اليوم أنه الدولة اللبنانية تستند لهاي الشرعية ولهذا الدعم بالذهاب الخطوات الأبعد بعملية حصر السلاح. طبعا مش عم نحكي اليوم نحن كيف ما كان أنه هذا الموضوع يصير، ولكن نوضع خطط تكون عم تعالج كافة الجوانب وكمان شو ممكن يكون الفريق المقابل عم بيعمل وإيران شو بدها تعمل. فخطة الدولة اليوم هي الأساس بأنه تجمع هاي القوى السياسية وتستمد شرعيتها منهم تحت عنوان حصر السلاح.
0: الشرعية وحصر السلاح هن من مهام الجيش اللبناني، ودعم الجيش اللبناني من الملفات يلي رح تطرح بين واشنطن، يعني بين ترامب وبين عون. برأيك الجيش اللبناني دخل صباح هذا اليوم إلى زوطة الغربية بعد خروج الجيش الإسرائيلي، أي مهام على الجيش اللبناني تنفيذها في هذه المنطقة التجريبية الأولى قبل ما يفوت على المنطقة الثانية يلي فيها حزب الله؟
1: هلأ الجيش اللبناني عليه أن يؤمن المنطقة، يعني في ألغام، في تفخيخ، في إلى ما هنالك، وأكيد بده يتأكد من عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة في هذه المنطقة. برجع بقول إنه قرار حصل السلاح هو متخذ منذ إذا بدك اتفاق الطائف. اليوم الدولة رجعت وعادت وأكدت على موضوع قرار حصل السلاح، تمام، وعلى الجيش اللبناني أن ينفذ هذه القرارات، خصوصا لما شفنا انه سلاح حزب الله تم توظيفه بشكل واضح ودون اي لبس بخدمه وحمايه النظام الايراني. فاليوم الدوله اللبنانيه بممثله بالجيش على الارض عليها ان تمنع ان يكون اي هنا اي خرق لعمليه سلاح خارج الدوله، وهذا الشيء حماية للبنان من نيات الإسرائيلي العدوانية. لما أنت أجب تعطي الإسرائيلي ذرائع وفرص لحتى هو يعتدي عليك ويحتل أرضك، هون أنت تكون أذيت نفسك. فبالتالي اليوم مسؤولية الدولة اللبنانية أن تمنع أن يكون هنالك أي استغلال أو أي ذرائع أو أي فرصة تعطى للإسرائيلي عدو إسرائيلي حتى يقوم بمهاجمة لبنان ويقوم بالدمار اللي عم بيقوم فيه. فهيدي إذا بدك أنا برأيي أهم المهام اليوم على الجيش اللبناني.
0: شبح الحرب هل أصبح من الأمس أو في خوف من إعادة هذا الشبح، لسيما مع التحذيرات الدبلوماسية الغربية والعربية بأنه في حال تكرر سيناريو الحرب الدولة اللبنانية ومؤسساتها هي الواجهة لإسرائيل؟
1: هلا يعني الحرب حتضل إذا بدك في فرص يعني أو نسبة معينة ممكن يصير أي شيء ما أنا متوقعينه، ولكن خلينا نقول أنه مسار الدولة اللي أخذته بالتفاوض المباشر هو أخذ لبنان وعزله عن مسار إسلام أباد وجنيفا، واللي هو من خلال هذا الموضوع تدريجيا بعد ما شوي هيك كان في كباش حوالي الموضوع بلش لبنان يعزل نفسه أو ينأى بنفسه عن هذه الحرب القائمة بالمنطقة. فأنا صرت ميال أكثر إلى التفاؤل أنه هذا المسار وزيارة الرئيس عون والجدية اللي عم يبديها المسؤولين اللبنانيين بعملية حصر السلاح والمفاوضات رغم ثغرات شفناها باتفاق الإطار ورغم ملاحظات كثيرة، بس خلينا ما نقلل من الإيجابية بعملية فصل لبنان
0: عن الجبهات
1: تماما
0: موجودة بالمنطقة.
1: فهيدي نقطة أساسية تسجل يعني للمسار التفاوضي،
0: لأنه كان المسار التفاوضي بطيء يعني جولة ورا جولة، ولكن الثمار بدأت
1: بس انت لاحظ كيف انه اوكي هيو بلش يتعثر مسار
0: إيران أمريكا
1: تماما، ولبنان ما زال محيد إلى حد ما. خلينا نقول يعني ما عم نقول اكتملت المهمة، ولكن هاي بوادر الواحد بده يقيمها ويشوف من خلالها انه ايه لا المسار هيدا بلش تدريجيا يعطي بعض النتائج رغم ملاحظاتنا والشوائب اللي ممكن تكون اعترت الاتفاقات. بس يعني بالاساس الهم الاكبر كان هو انه نعزل حالنا عن هالنار
0: الاقليمية والعالمية
1: تماما.
0: سعادتك البعض يقول بدنا نبتعد عن المحور الايراني، بيقولوا لك طب ما لبنان رايح المحور الامريكي الاسرائيلي، وين لبنان من هذا المحور وهذا المحور؟
1: شوف لبنان خلينا نقول نحن يحدد مصلحته الوطنية. نحن بالنهاية عنا نحن مفروض يكون سياسي خارجي وحلفاء وإلى ما هنالك. أنا بالنسبة لي أرى أنه لبنان مرتبط بشكل عضوي بعمق العربي، وخصوصا يعني بعد سقوط نظام بشار الأسد والتغيرات اللي عم نشوفها بالمنطقة. ما قلنا اليوم إلا المظلة العربية بالدرجة الأولى اللي بتحمي لبنان، ونحن كل إذا بدك تاريخنا وحلفائنا السياسيين وعمقنا الاقتصادي واغترابنا وأسواقنا كلها مرتبطة
0: في هذه العلاقة الوطنية بين لبنان
1: تاريخية والخليج. طبعا كان في عنا معضلة النظام السوري، سقط النظام السوري تبع نظام الأسد، هلأ نحن فرصتنا هيك ننطلق بعلاقات ممتازة مع
0: الدولة السورية بعد نهاية الحرب بننطلق بهذه العلاقات، لا أو فينا من هلأ نستثمرها؟
1: أنا برأيي فرصة موجودة اليوم، نحن ما لازم ننتظر هذا الموضوع. بس أنا عم حاول وصف بين ما يسمى المعسكرين اللي موجودين، إن كان الإسرائيلي مثل ما عم تتفضل أو إن كان الإيراني. لا نحن لا هاي ولا هاي، نحن مع المظلة العربية، المظلة العربية اللي هي بتأمن أول شيء الاستقرار الداخلي تبعنا، تاني شيء بتأمن إذا بدك استدامة لبنان، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية اللي هي امتدادنا وعمقنا الحيوي، وهون مصلحتنا بتكون. فإذا نحن مش عم نروح من عند الإيراني لنرتمي بحضن إسرائيلي، نحن اللي عم نقوله علينا أن نكون ضمن المنظومة العربية، وهي برأيي بتأمن مصلحة لبنان بطبيعة الحال، إن كان لموضوع سيادة الدولة كل الدول العربية داعم لبنان بهذا المسار، واضح الدعم على رأسهم المملكة العربية السعودية، وعمقنا الاقتصادي ومصالحنا وكذا كلياتها موجودة بضمن هذا العمق الحيوي.
0: من الاشتباك الميداني والسياسي إلى المجلس النيابي، اشتباك جديد على قانون العفو العام. هذا القانون ليه في اشتباك عليها الأد؟ وليه في سجلات القوات عندها موقف؟ نائب بلال الحشيمي استقال من مهامه، في عنا آراء مختلفة، شو السبب؟
1: هلأ
0: وبصراحة
1: المشكلة اليوم بموضوع العفو إنه المقاربة من الأساس لم تكن معيارية. يعني اليوم واضح كان في نوع من ترتيب أو تركيبة طائفية لهذا العفو حتى ترضي الطوائف الكبرى بالبلد ويكون لها حصة بهذا الموضوع. لما تجي على الفئة الأساسية اللي هي مطالبة بالعفو، هن الفئة الإسلاميين اللي عليهم أحكام بالمحكمة العسكرية أو موقوفين لدى المحكمة العسكرية، واللي في علامات استفهام حوالين إنصاف هاي المحكمة العسكرية ومدى حياديتها ومدى موضوعيتها وعلميتها بالتعاطي مع هاي الملفات، بتلاقي إنه في إشكاليات كبيرة عم تظهر بهالملف. وبالتالي كان مدخل الملف العفو العام لحل هذا إذا بدك الالتباس أو الشوائب اللي واكبت الليل. فاليوم لما منجي نحكي على موضوع الملف الإسلاميين، حتلاقي إنه في ناس موقوفين، حتلاقي في ناس موقوفين صاروا عشرات السنين، يعني أكثر من 10 سنين.
0: هو كمان المشكلة بالمحاكمة، يعني ما كانت عم بتصير بطريقة شفافة وواضحة.
1: بالضبط.
0: كان في فترات يعني
1: واضح إنه كان في استنسابيات، واضح إنه كان في تحيز إلى ما هنالك. فلما بلشت تنطرح هاي المواضيع، أعتقد إنه صار في يعني نوع من تجاذب و محاولة إذا بدك للاستثمار بوجهات نظر داخل مجموعة النواب اللي هن عم بيتابعوا موضوع العفو، وتحول هيدا الموضوع لنوع من اصطفاف، وصار فيه إذا بدك انعكس على مجلس النواب، وصار في تعقيدات إلى علاقة بربطه بقانون الغاء الإعدام، عقوبة الإعدام. وبالمجلس مع الأسف بدل ما نروح نحن على نقاش داخل الهيئة،
0: رحنا على احتدامات،
1: مع الأسف رحنا على انقسام، وصار في انسحاب وتعطيل للجلسة، وهذا طير النقاش اللي لازم كان يصير، لأنه في إشياء.
0: هو شو اللي لازم يصير حاليا؟
1: هو في عندك نقطتين.
0: أوكي.
1: في عندك نقطة إلى علاقة بقانون الإعدام، هل هو فعلا إلغاء عقوبة الإعدام، هل هو فعلا مرتبط بقانون العفو العام؟
0: أوكي.
1: وأنا برأيي أنه هو شئنا أم أبينا مرتبط، كونه عم ينقر بنفس الفترة الزمنية ما فيك تغض النظر عن هذا الموضوع. ومن جهة أخرى في عندك بعض التفاصيل اللي إلها علاقة بالعفو العام، وهل يأتي نقاش العفو العام قبل أو يأتي بعد نقاش إلغاء عقوبة الإعدام. فعقوبة الإعدام بهذا المحل هي عقوبة نحن كلبنانيين والدولة اللبنانية إلى مصلحة بإلغاء، لأنه كمان أول شيء من باب التزامنا بحقوق الإنسان، شرط حقوق أوكي. الإنسان، ومن باب إذا بدك قدرتنا على أن نسترد بعض المطلوبين إلى لبنان من الخارج، ما عم نقدر نستلمهم لأنه في عنا عقوبة إعدام. فهيدي إنا مصلحة فيها، ولكن كان في نقاش تقني أنه يجب استبدال العقوبة بعقوبة أخرى، مش أنه تنزل على المؤبد. صار في اختراع أو إذا بدك استحداث لعقوبة المؤبد المشدد، واللي هي معناتها لا يستفيد اللي أخذ المؤبد من أي تخفيض أو أي عفو. وهون صار فيه إذا بدك بشكل غير مباشر ربط مع العفو العام.
0: الخميس عم بيقولوا في جلسة للحديث عن هيدا القانون، قانون العفو العام، هل سيبصر النور برأيك أو الإعدام سيعدم هذا القانون ويختفي؟
1: لا، هي هذا مش جلسة، يعني هذا نوع من لقاء نيابي للتشاور كيف يمكن أن يكون هنالك توافق بين النواب المتابعين لملف العفو العام، نواب السنة تحديدا، لا يكون في صيغة موحدة عم نتفق عليها لنقدمها ونبلش نناقش فيها. هالقد هو الموضوع يعني. بس طبعا هذا لا يقتصر اليوم على النواب اللي حيكونوا بلقاء الخميس، في عندك كل الكتل السياسية اللي بدها يتم نقاشها، لأنه في وجهة نظر واضح، وفي في في في في يعني نوع من أسئلة تقنية بعد ما انحسمت. فخلينا نحن نبني على الإيجابية. أنا بعتقد أنه الخميس إذا عطى نتيجة إيجابية ممكن يسهل عملية قرار عفو العام.
0: ذكرت النواب السنة، هل المشكلة الأساسية عدم وجود مكون سني قوي قادر يكون عم يحط هذا القانون ويضغط للوصول لقاله؟
1: ما بعتقد بس هذا الموضوع يعني. أكيد إذا كان في عندك مرجعية بتسهل دايما ما بيكون في واحد عم بيقرر، أسهل ما يكون في مجموعة، هيدي طبيعية. صح. بس يعني طبيعي بالنقاش السياسي يكون في وجهة نظر، طبيعي يكون في تحالفات، وطبيعي يكون في، لأنه الكتل السياسية كلها موجودة كمان. ولكن هذا الملف بالذات يعني في إله طابع مظلومية، في إله طابع مظلومية، وحرام يعني يروح بأي صيغة تنافسية أو أي صيغة يعني تجاذبات. بعتقد لقاء الخميس حيكون مفيد، لأنه حيحاولوا النواب هيك من باب إذا بدك رعاية المصلحة العامة ورفع المظلومية على هالمجموعة اللي فعلا نعرف قديش عانيت، أنه يكون في طرح متماسك ومتوافقين عليه ونقدر نقدمه لباقي الكتل السياسية.
0: أيام مفصلية بين زيارة عون واشنطن وبين القانون الخاص بالعفو العام. سعادتك إبراهيم منيمني، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة.
1: شكرا، شكرا ريكاردو.
2: بريكو، منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.

ذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عم بيواصل ممارسة رياضة الهوكي، لكنه لا يفعل ذلك بانتظام بسبب جدول أعماله المزدحم. وأضاف رداً على السؤال: نظراً إلى جدول أعماله المزدحم فإنه لا يمارس اللعبة كثيراً، لكنه يواصل الممارسة بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. وكان بوتين وقع مرسوماً يقضي بتخصيص يوم 22 ديسمبر من كل سنة يوماً رسمياً للهوكي، بخطوة بتهدف إلى الترويج لهذه الرياضة وتطويرها بروسيا.

يستعد الهير لاري في دوانينغ إذن للعيش مع رئيس الوزراء السابع أندي بيرنام، وذلك منذ أن بدأ يتجول في أروقة مقر رئاسة الحكومة البريطانية قبل أكثر من 15 سنة. وعلق حساب منسوب للكت لاري في منشور على منصة أكس أن السياسيين يأتون ويذهبون أما القطط فتبقى. وفي منشور آخر أعطى لاري تعليماته إذ قال يحب لاري تناول الإفطار في الساعة 9 صباحاً ووجبة خفيفة في الساعة 10:30 صباحاً والغداء عند الظهر، إضافة إلى العديد من الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، أما الباقي فتفاصيل. وفيما يأتي أربعة أشياء يجب معرفتها عن القط الأبيض والأسود المقيم والذي أصبح رمزاً للاستقرار وسط ما عصروه من أزمات وفضائح سياسية. وصل لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية ب 15 شباط 2011 قادماً من ملجأ للكلاب والقطط بمهمة لاصطياد الفئران. وعلى الموقع الرسمي يعرف بأنه كبير صائدي الفئران، حيث كتب يقضي لاري أيامه في استقبال الضيوف والتحقق من أجهزة الأمن واختبار جودة الأثاث للنوم. ولم يكشف عن عمر لاري رسمياً، ولكن حسابه على منصة أكس يشير إلى أنه عمره 19 سنة.

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا للمرة الثانية بتاريخه. وجاء تتويج المنتخب الإسباني بعد فوزه الثمين 1-0 على الأرجنتين بعد اللجوء للوقت الإضافي بالمباراة النهائية للمونديال ليستعيد اللقب يلي سبق أنه توج في عام 2010 بجنوب إفريقيا. وبعد تتويجه باللقب نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول بالمونديال والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 50 مليون دولار، بحين اكتفى منتخب الأرجنتين البطل السابق للمونديال بالحصول على 33 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الثاني. وبالمقابل حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث يلي بتبلغ 29 مليون دولار بعد فوزه 6-4 على منتخب فرنسا يلي حصد 26 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الرابع.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي ميلاده رابع أبنائه، وقال أنه ابنه بصحة جيدة، متحدثاً عن نعمة عظيمة بسبب وجود أطباء مذهلين. وقال بمنشور على إكس: يسرنا أن نعلن أن طفلنا الصبي ولد الصباح وهو بصحة جيدة، وأطفالنا كلهم مبسوطين بالفرح لما شافوا خيه الصغير، بإشارة إلى الحالة الصحية لزوجته يلي بتنحدر عائلتها من أصول هندية.

مهرجان أعياد بيروت بنسخته الـ 11 كان من أهم المهرجانات هالصيف بلبنان، فهو المهرجان الوحيد يلي آمن بالفن كرسالة ثقافية حضارية سلمية، وأنه اللبناني فيه قاوم فنياً وحتى سلمياً. بوقت كانت الظروف الاستثنائية والحرب أدوا لإلغاء عدد كتير كبير من المهرجانات الفنية بلبنان، مسك مهرجان أعياد بيروت برسالته الثقافية وأكد أنه الفن بيبقى مساحة للحياة، وأنه الثقافة بتشكل أحد أبرز وجوه الصمود والأمل. وبيرجع مهرجان أعياد بيروت هالسنة بشعاره بيبقى لبنان، برسالة بتأكد أنه لبنان رح يبقى وطن الإبداع والفن رغم كل التحديات. بـ 16 تموز كانت الافتتاحية مع الفنانة اللبنانية عبير نعمة، يلي افتتحت ليالي المهرجان بحفل بيجمع بين الأغنية اللبنانية الأصيلة والأعمال الوطنية والعاطفية بأمسية حملت الكثير من الدفى والإحساس. بـ 18 تموز التقى الجمهور اللبناني للمرة الأولى مع الفنان الأردني الأخرس على مسرح أعياد بيروت بوحدة من أكثر الحفلات الشبابية انتظاراً هالصيف، بعد النجاح الكبير يلي حققه بالعالم العربي. وامبارح بـ 20 تموز كان على موعد مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيون، يلي رجع إلى هذا المهرجان بأمسية استثنائية قدم خلال مزيج موسيقي جمع بين الإيقاع الشرقي والغربي بأسلوبه الخاص يلي ميزه على مدى سنوات. بـ 22 تموز المهرجان على مسرح مع الكوميديا والضحك مع الفنان جون أشقر بعرضه فينا نحكي، حيث بيقدم باقة من المواقف الساخرة المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. وبـ 24 تموز بيحيي الفنان جوزيف عطية حفل بيوعد جمهوره بكتير من الفرح والطاقة لحتى يجدد لقاءه مع جمهور العاصمة بعد سلسلة من النجاحات على المسارح اللبنانية والعربية. أما بـ 25 تموز فبيشهد المهرجان محطة استثنائية مع الإطلالة الأولى للفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف ضمن مهرجان أعياد بيروت، حيث بيقدم مشروعه الموسيقي الخاص يلي حقق حضور واسع على أبرز المسارح العالمية، جمع بين الثقافات والأنماط الموسيقية. وبـ 26 تموز بسجل الفنان مروان خوري حضوره الأول على مسرح المهرجان بأمسية رومانسية بامتياز، بيقدم خلالها باقة من أشهر أعماله بالوقت يلي كانت هي بصمة أساسية بالذاكرة الفنية اللبنانية والعربية. وبيختتم المهرجان فعالياته مساء 28 تموز مع النجمة إليسا يلي بتواصل تقليدها السنوي بأعياد بيروت بليلة بتجمع بين الرومانسية والإحساس، وبتختصر العلاقة الخاصة يلي بتجمعها بالعاصمة اللبنانية. البطاقات متوفرة بتيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار بتراعي مختلف الفئات، فيما تواصل الشركات المنظمة تقديم دورة بتليق بتاريخ المهرجان وجمهوره.

0: مرة جديدة بأكد مهرجان عيد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، بل هو رسالة حياة وإيمان بالمستقبل. وبينما غابت مهرجانات كتير هالصيف، بواصل عيد بيروت رفع راية الثقافة والفرح، وبيوجه رسالة واضحة: بيبقى لبنان وطن الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
1: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
5: هون قهوة البحر؟
6: نعم.
5: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
6: من وين حضرت الأخ؟
5: أنا من ضيعة بحرية.
6: وأنا من بلاد بحرية.
5: شرفنا.
6: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب وجولة على أبرز الأخبار التكنولوجية.
1: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بدأت شركة أبل اختبار نظام جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل المحادثات يلي بتصير بين موظفي الدعم الفني والعملاء داخل بعض متاجرها، بخطوة بتستهدف تقليل الوقت يلي بيقضيه الموظفون بتدوين ملاحظات جلسات الصيانة، ولكن هالخطوة أثارت بالوقت نفسه مخاوف بشأن الخصوصية. وبحسب بلومبرج بيحمل النظام التجريبي اسم Live Notes، ويتيح لموظفي الدعم الفني بمتاجر أبل أنه يسجلوا جلسات العملاء قبل استخدام أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل المحادثة صوتياً إلى نص مكتوب ثم إعداد ملخص لأبرز تفاصيلها. وبعد انتهاء الجلسة بيظهر النص والملخص على جهاز آيباد الخاص بالموظف تمهيداً لإضافته إلى السجل الداخلي لعملية الفحص والإصلاح. اجتذب نموذج كيمي كي 3 الجديد من شركة مونشوت الصينية إقبال واسع من المستخدمين بسوق الذكاء الاصطناعي، إلى درجة دفعت الشركة إلى إغلاق باب تسجيل مستخدمين جدد بعد 48 ساعة فقط من إطلاقه بسبب تجاوز قدرات البنية التحتية المخصصة لتشغيل النموذج. وأكدت الشركة بمنشور عبر منصة أكس أن المستخدمين الحاليين لا يتأثروا بقرار وقف التسجيل، وأوضحت أن الخطوة بتستهدف الحفاظ على استقرار وسلاسة الخدمة على أن تعيد إتاحة التسجيل بعد توسيع قدرات مراكز بياناتها لاستيعاب الطلب المتزايد. ويأتي نموذج كيمي كي 3 بحجم إجمالي بيبلغ 2.8 تريليون معامل، ما يجعله أول نموذج مفتوح يقترب من فئة 3 تريليونات معامل بحسب الشركة. وبيدعم النموذج معالجة النصوص والصور والفيديو بصورة أصلية، إلى جانب قدرات موجهة لتنفيذ مهام البرمجة والبحث والتحليل يلي بتستمر لساعات أو أيام مع تدخل بشري محدود. طور باحثون تقنية جديدة معقولة تمثل خطوة مهمة نحو جعل نظارات الواقع المؤزز أكثر واقعية وسهولة بالاستخدام عبر تحسين طريقة دمج العناصر الرقمية مع العالم الحقيقي من دون التأثير برؤية المستخدم لما يحيط به. وتعتمد نظارات الواقع المعزز الشفافة على عرض محتوى رقمي فوق المشهد الحقيقي، إلا أنه جعل الأجسام الافتراضية تبدو أكثر واقعية بيتطلب عادة حجب أجزاء من العالم الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى تخفيض سطوع البيئة المحيطة وبيأثر بتجربة الاستخدام اليومية. ولحل هالمشكلة طور فريق بحثي من اليابان والصين تقنية عرض جديدة تعتمد على الإدراك البصري بدلاً من التركيز على تطوير المعدات فقط. وبيرتكز النظام بتعديل طريقة عرض المشهد الحقيقي والعناصر الافتراضية بصورة لحظية استناداً إلى ما يستطيع المستخدم رؤيته وإدراكه فعلياً بحسب دراسة نشرت بمجلة تكنولوجية. نجحت الصين خلال 5 سنوات فقط ببناء بنوك ضخمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، تمتلك مجتمعة قدرة تكفي لتزويد ولايتي تكساس وكاليفورنيا بالطاقة خلال ذروة الطلب بالصيف، فيما لا يزال هذا التوسع بمراحله الأولى بحسب صحيفة أمريكية. ومع ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من ضغوط متزايدة على شبكات الكهرباء، تراهن بكين على استخدام بنوك تخزين ضخمة بحجم حاويات الشحن للمساعدة بإعادة وإدارة الأحمال. وتكتسب التكنولوجيا أهمية خاصة بالصين نظراً لاستثمارات الضخمة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح يلي بيوفروا الكهرباء على مدار الساعة، إذ تمتص البطاريات فائض الكهرباء خلال الفترات المشمسة والعاصفة ثم تعيد ضخها إلى الشبكة عند الحاجة. وأوضحت الصحيفة أن السعة الإجمالية لجميع بطاريات التخزين بالصين لم تكن تتجاوز 4 جيجاوات قبل نحو 5 سنوات فقط، وهو رقم محدود مقارنة بحجم شبكة الكهرباء الصينية، مشيرة إلى أن سعة أنظمة تخزين الطاقة غير التقليدية معظم البطاريات قفزت إلى نحو 155 بحلول الربع الأول من العام الجاري.

0: إلى قصة من لبنان.
1: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
0: إذا منحكي عن مهرجانات الزمن الجميل فنحن عم نحكي عن حفلات غنائية وعم نحكي عن جزء كبير من هوية لبنان الثقافية. من خمسينيات القرن الماضي صار الصيف اللبناني مرتبط بالمهرجانات، وصار الناس من كل أنحاء العالم العربي وحتى من أوروبا يخططوا إجازاتهم حتى يحضروا ليلة بلبنان. البداية كانت مع مهرجانات بعلبك الدولية سنة 1956 بقرار جريء حول معابد بعلبك الرومانية إلى واحد من أجمل المسارح المفتوحة بالعالم. هناك غنت فيروز وقدم الأخوان الرحباني أشهر المسرحيات الغنائية مثل جبال الصوان وهالة والملك وبيترا، ووقف على المسرح نفسه عمالقة الفن العربي مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، إلى جانب أسماء عالمية كبيرة، فصارت بعلبك عنوان للفن الرائع والثقافي. ومع مرور السنوات صار لكل منطقة مهرجانة. مهرجانات بيت الدين يلي انطلقت سنة 1984 داخل القصر التاريخي للأمير بشير شهابي جمعت بين الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والفن اللبناني والعربي واستضافت أهم الفنانين العالميين. أما مهرجانات جبيل الدولية فحولت المدينة التاريخية المطلة على البحر إلى مسرح مفتوح بيجمع الموسيقى الحديثة والتراث واستقطبت نجوم من مختلف أنحاء العالم. وبالجنوب كانت مهرجانات صورة تستفيد من جمال المدينة الأثرية والبحر لتقدم أمسيات مميزة فيما عرفت إهدانيات بشمال لبنان بأجواء الجبلية الباردة، وأصبحت محطة أساسية لأبرز الفنانين اللبنانيين والعرب، كما لمع اسم مهرجانات فقرة وظهور الشوير وبيت ميري وغيرها. فصار كل صيف بلبنان أشبه بخريطة فنية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. الميزة الأهم بالمهرجانات أنه ما كانت تقتصر على الغناء فقط، بل كانت بتضم عروض مسرحية ورقص معاصر وباليه وحفلات أوركسترا ومعارض فنية وفعاليات ثقافية متنوعة. هذا يلي جعل لبنان يعرف لعقود بأنه عاصمة الثقافة والفن بالشرق الأوسط. اقتصادياً كانت المهرجانات بتحرك السياحة بشكل كبير، الفنادق كانت تمتلئ بالزوار والمطاعم والمقاهي والأسواق تنتعش، وألاف فرص العمل اللي كانت تخلق خلال الصيف. كرمال هيك لم تكن المهرجانات مجرد نشاط ترفيهي بل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والسياحة اللبنانية. ولكن مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 توقفت معظم هالمهرجانات لسنوات طويلة، وبعد انتهاء الحرب رجعت تباعاً وكأنها عم تعلن ولادة لبنان. فعادت بعلبك وبيت الدين وجبال وإهدانيات وغيرها لتأكد أن الثقافة أقوى من الحرب وأن الفن قادر على إعادة الناس إلى الساحات والمسارح. واليوم رغم كل الأزمات الاقتصادية والأمنية اللي عم بمر فيها لبنان، بعد المهرجانات عم بتقاوم، عم تتغير أماكنها وبرامجها وعم تلغى أحياناً، ولكن عم ترجع لأنه اللبناني بيؤمن بأنه الفن هو أساس، هو جزء من هويته ورسالته لكل العالم. لهالسبب لما نسمع أسماء بعلبك، بيت الدين، جبال، صور، ما منتذكر فقط الحفلات ولكن منتذكر زمن كان في لبنان بيجمع الشرق والغرب على مسرح واحد، وبيثبت أنه الموسيقى والثقافة قادرين يكونوا عم بيكونوا جسر بين الشعوب. لبنان مهما اشتدت عليه الظروف بيبقى بلد الفن والمهرجانات والحياة.
1: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
2: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: جولة على أبرز الأخبار أيضاً الفضائية وغيرها من تابعها دايماً عبر 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب وعبر إذاعة جبل لبنان. منذكركم 87.7
1: 5 على 5 الفضاء مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

ألغيت شركة سبيس إكس إطلاق الصاروخ ستارشيب باللحظة الأخيرة بعد فشل بعض محركاته البالغ عددها 33 بالتشغيل، وتوقع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي إجراء محاولة أخرى مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح. وجرت محاولة الإطلاق ضمن رحلة تجريبية الثالثة من ولاية تكساس الأمريكية الخميس، هي الثالثة أيضاً إضافة لعشر محاولات أخرى. وتراجع سهم الشركة يلي أدرجت بالبورصة الشهر الماضي بنحو 3% بتعاملات خارج السوق الرسمية بعد إلغاء الإطلاق.

شو عم بصير بمصر؟ كشفت دراسة جديدة أنه بعض أميرات مصر القديمة يلي عيشوا قبل نحو 4000 سنة لم تكن الأسلحة الموضوعة بمقابرهم مجرد رموز للمكان الملكية أو كرابين جنائزية، بل أدوات بتدربهم على استخدامها ومارسوا فيها أنشطة بدنية شاقة من بين الرماية والصيد وربما تدريبات وطقوس ارتبطت بإظهار القوة. هالدراسة اللي نشرت أخيراً أشارت إلى حسم النقاش الأثر يلي استمر لعقود بشأن الأسلحة يلي تم العثور عليها بمقابر بعض الأميرات تحديداً خلال عصر الدولة الوسطى، وما إذا كانت مقتنيات رمزية أم أدوات استخدمتها صاحبات المقابر بالفعل. وأظهر فحص هياكل عظمية ملكية من منطقة دهشور نمواً قوياً بمواضع اتصال العضلات والأربطة بعظام الذراعين والكتفين واليدين، إلى جانب تغيرات مرتبطة بالضغط الميكانيكي المتكرر. طور باحثون تقنية تصوير حاسوب جديدة بتتيح إنتاج صور أشعة سينية عالية الدقة باستخدام جزء ضئيل من عدد الفوتونات اللازم بالتصوير التقليدي، بخطوة بتمهد لفحوص طبية أكثر أمانا للأطفال والحوامل والمرضى يلي بيحتاجوا لفحوص متكررة. وتمكن باحثون بمعهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية من إنتاج صور تقترب دقتها من 2 مليون بيكسل باستخدام 0.48% فقط من فوتونات الأشعة السينية المستخدمة عادة بالتصوير.

أظهرت دراسة دنماركية واسعة النطاق أن التعرض طويل الأمد لضوضاء حركة المرور بالقرب من المنازل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الباركنسون، فيما بدا أن وجود جانب هادئ من المبنى يمكن أن يخفف الخطر. وأشارت الدراسة يلي شملت أكثر من 3 ملايين شخص ما يجعلها واحدة من أكبر الدراسات يلي بحثت العلاقة بين الضوضاء المرورية والمرضى العصبي التنكسي يلي بيأثر أساساً بالحركة والتوازن. وذكر الباحثون أن النتائج لا تثبت أن الضوضاء تسبب باركنسون بصورة مباشرة، لكنها تشير إلى أن التلوث الضوضائي يمثل عامل خطر بيئي جدياً ينبغي أخذه بالاعتبار إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية الأخرى المرتبطة بالمرض. وحلل فريق من الجمعية الدنماركية للسرطان بيانات 3.1 مليون شخص بتبلغ أعمارهم 40 سنة فأكثر جرت متابعتهم بأنحاء الدنمارك بين عامي 2000 و2017. يحذر مختصون من أن الإفراط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يقتصر تأثيره على المراهقين بل يمتد إلى مختلف الفئات العمرية، إذ يؤدي إلى ضعف التركيز وتراجع الإنجاز والعلاقات الاجتماعية مع ارتفاع مستويات الدوبامين الناتجة عن الاستخدام المستمر، فيما تبقى إدارة الوقت وممارسة الهوايات والتوازن بين الحياة الرقمية والواقعية أبرز وسائل الحد من هالأثار. ذكر أخصائي السكري والغدد الصماء رافي بولاديان أن الدماغ يستهلك نسبة كبيرة من طاقة الجسم ما يجعله شديد التأثر باضطراب مستويات سكر الدم، وأوضح أن ارتفاع السكر أو هبوطه في احتمال يسبب أضرار للخلايا العصبية، وأكد أنه الأكل المتوازن والمشي بعد الوجبات والنوم الكافي والالتزام بالعلاج عوامل مهمة للحفاظ على استقرار السكر.

أظهر لقاح تجريبي بيستهدف طفرات جينية شائعة مرتبطة بسرطان البنكرياس قدرة على تحفيز استجابات مناعية طويلة الأمد، وذلك لدى أشخاص معرضين لخطر مرتفع للإصابة بالمرض بتجربة سريرية مبكرة. ذكر الباحثون أنه بتقدم أول دليل لدى البشر على إمكان استخدام اللقاحات لاعتراض السرطان قبل ظهوره، وهو في يحمي المعرضين للإصابة بسرطان البنكرياس. أشارت دراسة إلى أن الناجين من النوبات القلبية لديهم مستويات أعلى من جزيئات البلاستيك الدقيقة بالدم مقارنة بمرضى القلب الذين لم يصابوا بنوبات قلبية حتى هيدي الساعة، والأشخاص الذين يتمتعون بأوعية دموية سليمة بتغذي القلب. وبيشير الباحثون أن الدراسة الصغيرة يلي أجريت بإيطاليا وشملت 61 مريضاً إلى تعزيز الأدلة المتزايدة على أن التلوث البيئي فيه أثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

من تابع 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. مقترح أمريكي جديد للحصول عليها بضمان مالي، شو هي البطاقة الخضراء؟ البطاقة الخضراء أو ما يعرف برخصة الإقامة الدائمة بأمريكا هي وثيقة رسمية تمنح للمهاجرين الحق القانوني الكامل بالعيش والعمل بشكل دائم ومستقر داخل الأراضي الأمريكية. بتمثل هالوثيقة الخطوة الأساسية والممهدة للحصول على الجنسية الأمريكية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من الإقامة المستمرة بالبلد. تمنح عادة لأقارب المواطنين الأمريكيين كالأزواج والآباء والإخوة أو للموظفين الأجانب عبر رعاية الشركات الأمريكية يلي بيشتغلوا فيها. تدرس الإدارة الأمريكية حالياً مقترح جديد بيلزم بعض المتقدمين من الخارج بإيداع ضمان مالي لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وتجنب الاعتماد على المساعدات العامة، وبتوصل قيمة هالضمان المالي المقترح ل$100,000 على أن يسترد المبلغ بالكامل بعد الحصول على الجنسية الأمريكية. مع تصاعد التوتر بمضيق هرمز، 5 مسارات محتملة أمام ترامب لحتى يكون عم بحل هذا الواقع. أولاً، الخيار العسكري. في يلجأ واشنطن إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بهدف ردع أي تهديد للملاحة أو استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة. تاني حل، تحالف بحري دولي، تشكيل لقوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية وتأمين حركة الناقلات مع محاولة تجنب الدخول بحرب مباشرة. المسار الدبلوماسي، الاعتماد على الوسطة والأنوات السياسية لخفض التوتر والتوصل لتفاهمات بتمنع إغلاق المضيق أو تعطيل حركة التجارة. العقوبات الاقتصادية، زيادة الضغط على طهران عبر تشديد العقوبات بهدف التأثير على قدرتها الاقتصادية من دون اللجوء إلى الخيار العسكري. إذن بدائل مضيق هرمز هي تسريع مشاريع خطوط الأنابيب والممرات البديلة لخفض اعتماد أسواق الطاقة العالمية على المضيق بحال استمرار التوتر. أيضاً عم تدرس واشنطن إرسال فرق عسكرية لكوبا، 7 دول دخلت في أمريكا عسكرياً بعهد ترامب. البداية من الصومال، فمن شباط 2025 كثفت القوات الأمريكية غارات الجوية بالصومال واستهدفت مواقع وقيادات تابعة لداعش وحركة الشباب بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. 2، العراق، بمارس 2025 نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية دقيقة بمحافظة الأنبار بالتعاون مع القوات العراقية، أسفرت عن مقتل أبو خديجة يلي وصفته واشنطن بالرجل الثاني بتنظيم داعش. اليمن، بالعام 2025 أطلقت واشنطن عملية الفارس الخشن ضد الحوثيين ونفذت خلالها ضربات استهدفت أكثر من 800 موقع بين منصات صواريخ ومخازن أسلحة ومنشآت للطائرات المسيرة. وأيضاً بالعام 2025 بإيران قصفت أمريكا منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية ضمن عملية مطرقة منتصف الليل، قبل أن تبدأ بشباط 2026 عمليات أوسع ضد إيران تحت اسم الغضب الملحمي. إلى سوريا، فبديسمبر 2025 شنت القوات الأمريكية والأردنية ضربات واسعة على أكثر من 70 هدف لتنظيم داعش بسوريا، ثم واصلت واشنطن عملياتها الجوية ضد مواقع وقيادات التنظيم خلال عام 2026. إلى نيجيريا، فبديسمبر 2025 نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد معسكرات تابعة لداعش بولاية سوكوتو بالتنسيق الكامل مع السلطات النيجيرية قبل تنفيذ ضربات مشتركة إضافية بأيار 2026. وبفنزويلا، بالعام 2026 نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية داخل فنزويلا ضمنت غارات وإنزال لقوات خاصة بكاراكاس وانتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى أمريكا.

حضور خاص لإندونيسيا، منتعرف سوا على أقوى 5 قوات بحرية بالعالم. البداية مع أمريكا، فبتتصدر العالم بفضل قدراتها العسكرية على نشر قواتها بعدة بحارة ومحيطات بالوقت نفسه، وبتمتلك 232 قطعة بحرية بين 11 حاملة طائرات نووية، 75 مدمرة و71 غواصة نووية، ما يمنحها أكبر قوة هجومية بحرية عالمياً. إلى الصين يلي بتمتلك أكبر أسطول من حيث العدد بإجمالي 405 قطع بحرية، وبتضم قواتها 3 حاملات طائرات 60 غواصة، فيما بتمنحها صناعة السفن الضخمة قدرة استثنائية على توسيع أسطولها ومنافسة الهيمنة الأمريكية. إلى روسيا يلي بتعتمد قوتها البحرية بصورة أساسية على الغواصات يلي بتمتلك 283 قطعة بحرية و61 غواصة بين 12 غواصة نووية استراتيجية، ولكن أسطولها السطحي بيواجه تحديات بسبب العقوبات وتراجع صناعة السفن. إلى إندونيسيا، مفاجأة التصنيف رغم عدم امتلاكها حاملات طائرات أو مدمرات، بتضم بحريتها 245 قطعة صممت لحماية أرخبيل، بضم نحو 17 ألف جزيرة وتأمين مضيق مالكا وسوندا، اللذين يعدان من أهم مرات التجارة العالمية. إلى كوريا الجنوبية يلي دخلت القائمة بفضل التكنولوجيا المتقدمة والجاهزية القتالية المرتفعة، فبتمتلك 147 قطعة بحرية بين 13 مدمرة و17 فرقاطة و21 غواصة، وتستفيد من صناعة سفن متطورة وتعاون وثيق مع القوات الأمريكية بمنطقة المحيط الهندي والهادئ.

المعيار الرئيسي للنفط بالعالم. خام برنت هو المعيار الرئيسي للنفط بالعالم، واشتاق اسمه من لقب أطلقته شركة على حقل نفط قامت بالتحقق منه بمنطقة ببحر الشمال. يستخدم لتسعير أكثر من 70% من النفط المنقول بحراً عبر العالم، لاسيما في الأسواق الأوروبية والأفريقية. بيتكون من مزيج نفط من 15 حقل مختلف، وبمنطقتي تينيان ببحر الشمال ومنطقة أخرى، وتقع بعض تلك الحقول بالمملكة المتحدة وبعض الآخر بالنرويج. ويعد هالخام من أنواع النفط المثالية لإنتاج البنزين ووقود التدفئة.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. اليوم كان معنا النائب إبراهيم منيمني وتحدثنا عن اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هاللقاء يلي بدأ عند الساعة 6 مساء وكان الكل عم بيشاهد وعم بيتابع هذا اللقاء وما سوف ينتج عنه في الأيام والأسابيع المقبلة والقادمة، لسيما في هذا المشهد السياسي المزدحم محليا عالميا وأقليميا مع التغيرات يلي عم بتطال كل المنطقة. غدا حيكون معنا الصحافي وجد العريضي وقراءة سياسية وأمنية بكل ما يحصل، إن كان هذه الزيارة هل من محاولة اغتيال سوف تحصل لإعادة تغيير وخلط الأوراق محليا في ظل ما يحصل في العراق وسوريا وغيرها من المناطق، وماذا عن الخليجيين وعن المغتربين الذين سوف يزورون لبنان، هذا البلد يلي دايما هن بيأمنوا فيه، بيأمنوا به بلد الأمل والسياحة والسفر برغم من كل التحديات. مستمعينا بتقدروا ترجعوا تكونوا عم بتابعونا وتسمعونا عبر أبليكيشن جبل لبنان، هالأبليكيشن يلي بتضم إن كان راديو جبل لبنان، تلفزيوننا جبل لبنان يلي هو عم بيكون وعم يبث مباشرة عبر كيبل فيجن، وفيكن تتابعوا آخر الأخبار لحظة بلحظة دايما عبر تطبيق جبل لبنان بالتعاون مع إنفو 3. كما وبتقدروا تكونوا عم بتابعونا عبر إنستغرام جبل لبنان أو ريكاردو شلهوب، وأيضا عبر يوتيوب جبل لبنان لتتابعوا كل هالمقابلات يلي عم نصورها بستوديوهات جبل لبنان. نهاية حلقتنا، كان معكم ريكاردو شلهوب، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه نشمى طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
1: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: يا

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنسنا طفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.

صارت بلد بلد أمه وتنام هالأيام حربي سكرها ولد بلد.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.

طه والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

كانت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

مليتي لي قلبي جراح قلت له راح اللي راح مليتي لي قلبي جراح قلت له من هالاخبار اللي تمن هميت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت.